0: واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 سنه سميته شربل. نادر خيالك معي شيء
1: بالطبع. الاول غربان ساكن يا حسين.

0: يا بيصير بهالبنايه، والا بفلتوا اولاده على الطوابق وبسكروا الكوريدورات. 9 اولاد والعاشر على الطريق. شو اساميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة، وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا اسمو علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
2: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
2: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا اسمو علي.
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
2: شو دخلك أني وربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. يقولوا له الحج. ما بعرف ليش مع انه ما بحياته راح يحج.
1: يعني بقول شريه شريه واخذها فخريه انا اعمل لك.
0: يقولها مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا. كمان دعيته للحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عجينه.
1: ايه والله ايه.
3: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. ابوه انتصم عمار البنايه وعمار حجر حجر على كتافه بضل دبي وصلي هو وحسين.
2: ضب ولينك يا حسين.
1: ضب لسانك يا عمار والله فلتن عولينك عترم الغدا ها.
0: اخي عمار اذا عزت شي حكيني.
1: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعل واخي الاصلي ها.
1: لا بضبط لك خايمه ها.
2: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
2: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس. وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوعى فجأة الخلافات التاريخية.
2: احترم حالك أحسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
1: شي مثل شو؟
2: شي ما بيعجبك بالمرة
1: أكتر من هيك.
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. أخ بيفهم على كلمة وبس يعصب بيفلتنا بالأرمني.
4: زوير وامي سيشيس جارر بور صدقو خوشيسكور كباب عينبس كباب عينبس.
0: ما بود عارف شو عم يحكي على شو عم يسب لي لأنه بيدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
4: يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحز المحظوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كوراس.
5: يلعن الساعة اللي جيبوكم فيها لهون.
0: والطابق الثالث غربي في أبو معروف. أمير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس.
6: انا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي بس ما حدا يقرب على جناحي الركب تفكه.
0: والشغله الثانيه ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنه البنايه.
6: امنت الصندوق إلنا ابا عن جد بقص ايد اللي بتقرب صوبه من ايام الاماره ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: وليدي بيسلموا عليك على ترم الغدا.
0: محسومه ساكن على السطح وعندي اوضه على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة وتخشيبة مالت الجنوب حد العين وميته حلوة يعني بحوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل بس ما انا عم بيتشارعوا كل يوم. كوالي اولى بتفكرهم مختلفين بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير خصوصي بالهموم. وين اجمالهم بيصير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيلته عند اهل مرته بكسروان مهربوا من البناية خوفا لتوقع بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
4: شو بعمل بسرق يعني؟
7: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشيد. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
4: منين بجيب هالبدوره؟
7: طيب العيد قرب وبدهم تياب العيد شو بقول لهم؟
4: يطولوا بال وصفينا شوف شو فيي اعمل.
7: صار لك شهر بتقول لي طولوا بالكم.
4: شو بعمل بشعف حالي بتشعفي؟
7: لا انا ما قلتش 100 شعف شعفتين بيمشي الحال بس انا بنقش في العزاوه.
4: مش عم بمزح انا.
7: انا عم بقول اذا فينا نتدين الشيء لكن الله فرجي بعدين شايفها على كهرباء.
4: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقلنا الفايده يا مخلوقه.
7: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
4: وانا مش حرام انا
0: والله العظيم بعد شي نهار رحت الحاله.
7: هيك. انت رجيل البيت انت السند.
4: ايه وانا وين مسنون مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيت طابق ارضي لكن بيت حيلي من البلكون.
6: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
4: ممنونك انا جاري.
1: كلك زوق يا جار.
6: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
1: عم شو وحديني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
6: روح انتحر عند غيري اذا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
2: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
6: لك بامر هالقرعه
2: حبيبي يا طلال.
6: عيوني يا عمر.
8: نو نو نو مش معقول عم بيصير. اسف مطر
6: حياتي. روقي شوي.
8: ما بدي روق. ما بكفي معدل بالبنايه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخذت ممر بالكوريدور.
6: شو بعمل يعني؟
8: بيع وخلصني من الشقه بقى. صار شي في
6: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
8: والتفشيخ؟ أنا شو بعمل بالحالة؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحدة فقعة سرايا بالأشرفية وأنا جزء في رجلتي بالحي الزفت.
6: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العشر المشترك، حي اللا طائفية، حي التاريخي والتلاقي.
1: وطولنا هالتلفزيون الله.
6: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
8: تفضل، لك ملا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
8: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
8: وي.
1: ونحن كمان توفا بيان ميرسي، عشو شايفي حالك؟ إذا أنت توفا بيان نحن توفا بيان وميرسي كتير كمان.
6: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
8: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
8: ما لي عين أزوم حدا عبيتي، كلهم أحسن مني.
6: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على القليلة هنا، وين بصفوا؟
8: بشرفك نقولها، ما تشينا بوتوكوا، مثلك هيك رح أميل عشا بمونبلييه، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
6: لحشان تترديها هلا.
8: وعينك أبردها يعني؟
6: ما شايف الظروف، ابني قصته من اللي سيب عن ما سكرته يا مخلوة.
8: نعمل عشا بنشوف كيف ندبرها بعدين. شوف بابا من فرسكو، دبروتوا، ستافي تصورة اللي كنت أتوندي تيج موفو موا.
6: وطولنا على التلفزيون، أو غير الفرنس ده الله.
8: أنت سكوت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
6: انت مش شايفة ابنك كي بضل طوشنا بالطنطون؟
8: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم بيدرس بيانو يا أريري؟
1: عايب بنام لنا جوال عكي هيدا أريري ما أريري عبو سرعه. بيانو عراسنا وعيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون، وليلو حد الدو في ريح حدا يخبره ينقول.
6: معلي عنوطة وحدة.
8: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم ألرجي على الكولتور.
6: يدق قدنا بدو، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي، والله اللي بتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
2: جناح؟ يا جناح منن يا زلمة؟ منا شقة مثلها مثلك.
6: لا مش شقة عادية، عندي فيو بياخد العقل، جناحي بيطلع على الأرض، شوف طل وشوف، وعندي بالكون إذا بتطلع علي بتشوف الخروب والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
2: إيه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
6: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب إثا، والله بيكلها.
2: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا، العم قولوا مثلك برج بابل.
1: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
2: بابلوني عشترا غيري يا.
9: شو عم يقول؟
1: عم بيقول إذا بضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عن طلال.
6: حسين! ما تلعبش بعليقة.
1: ما فيش، أخذوا الأولاد عم يلعبوا فيه.
6: مينو؟
1: عليقي.
2: شو يعني عليك دخلك؟
6: بدك تسأل هارون؟
2: احترمي حالك اليس.
6: هيك الله وكيلكم، دبي وصري.
1: شو يعني دبي وصري أنت كمان؟
2: بدك تسأل هارون؟ عصيري واضح يعني عصير.
6: عصير شو؟
2: بستر ما بابا.
6: ودبي؟
2: كمان واضح، دبي يعني مرتك.
6: شو قلت؟ ولأنا مرت دبي وليه؟ لا عملوا سووا فيك
10: ايه ضل بشارع كل النهار، ما في شي بسكتهم بوحدهم إلا شغلة وحدة، نشيد وطني.
2: ولأنا مرت دبي وليه؟ ولأنا عيام تجهل؟
1: ايه كبابي زي كبابي.
6: شو عم يقول؟
1: عم بيقول دبي ومكترة.
6: ولأنا كل شيل تنزل لهم.
2: إن كلك رجال تطلعنا هون.
1: طلع يا رجال شو ناطرة؟ بعدين تعشو زعلان وما معه حق.
6: بخصوص
1: مرتك.
6: احترم حالك يا سبتري.
1: ما تحترم حالك.
6: كل يوم شريعة متغير لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
2: بدي أعرف لو مني أنت شو بتلصق بهالبناية؟
1: ولك روح. كان لك أيام أنا حامل بناية على كتافي.
6: كل واحد بيعتبر حاله الأهم بالبناية.
2: لو مني هالبناية ما تعمري.
6: لو معنا رئيس اللجنة
9: بالولاتي
6: ما كانت بعد وافع عشرية.
9: أيوة.
6: ولا كانت مميزة بالبنيات محيطة فيها إخلينية.
1: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالأوضة حد الدبي
6: فشل برقبته. كل عمر الأمارة هي المحافظة على الهوية، ولو منا كنت صرتوا بخبر كان ولحطتكم الدولة العثمانية.
10: ولك قبل الإمارة بكتير نحن هون، نحن المشرقيين الأصليين.
8: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
9: مغربيين؟
8: ايه نحن جينا مع الفرنساوية.
6: نحن فينيقية.
2: نحن عرب.
10: نحن مشرقيين.
2: نحن بدنا ننام، توشتونا بابا. عنا شغل بكرة.
10: نحن هون قبل الكل.
2: نحكي عربي شو منكون؟
6: كنا نحكي سرياني.
10: وقبل أشوري.
6: مظبوط، كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عمل لك.
2: نحن بلد عربي.
6: نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
10: نحن بلد زواجهين.
1: عربي زواج فارسي.
10: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. شايفه ذو.
9: ذو شو؟
10: ذو بس.
9: لا
10: هذا ابو رائد.
9: اهلا ابو رائد.
6: ابو رائد زلمه علماني، علماني اصلي، مو من شق طائفيان او زعلان من الوقف او عامل ردة فعل على اهله. لا علماني بالفكر وبالدم.
10: ولأنه إيه بيقولوا عنه خرفان.
9: فوت نام أبو رايف فوت.
10: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
11: أوعوه بقى أوعوه، عيشوا بتجرد كبشر، لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلع من الفلوسة.
1: والله وين الزهايمر ما منيح ها؟
11: وعوه يا بشر قبل فوات الأوان.
10: إيه إيه أبو رايف إيه طول عمرك حبيبي مخنوعة. بس انت فوت نام.
11: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو، شي جديد عم بيقولوا. خليك بصحتك ابو رائد.
11: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لاولادكم.
1: ابو رائد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
11: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
1: حنجور سهر صغير.
11: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصاير الناس.
1: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
11: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
1: صفن لك حبتان على السريع وين الكريسة منيح حنعمل له.
11: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين، وقتين عشرة بوجه التطور.
1: ترجع سكينة عشان الهيوموروتي وهودي زلطة مش عكروكي.
11: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح تضلوا أبين مفرقة هون وهون.
1: فوت نام أبو رائد فوت نام حبيبي.
10: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهق. حلو يغير شوي.
11: بعدوا لعندي إثا التاريخ ما رح يرحمكم.
10: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
9: تبعنا.
10: لا تاعنا.
1: لا تاعولنا.
11: تبعولنا.
10: مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ، كل واحد بيخبر تاريخ على حسابه وبلفه ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله، ما بيخلوه، ما نعينه عن الكلام، لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
11: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
11: التاريخ ما بيتزور يا ابني، قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
1: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة وين الكريسة منيح هنعمل لك.
10: قل لك يا جماعة والله أبو رائد معه حق، ما بيصير معنا تاريخ نحن كمان. ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة، كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها، كله قد نتفة.
12: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بالجنوب. بجنوب أفريقيا.
6: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
1: ابو رائد مرقله الحنجور لطلال خليه يسفن له حبتان.
6: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
6: بس ولي ما هو حق حسين، بلدنا كل وقت بنتفي ومش قادرين نتفق على شيء.
1: ما لانه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بالمدارس الاجيال اللي جاي. انا معك اياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
12: واضح فهمناها معناها واضح، بس صريح وما بتلاقيه.
13: انا هون.
1: مين؟
13: انا التاريخ.
1: احلى عيش بالصبع صوتك يا زلمي، ولوينك انت وقفت على التالت ابتدائي وما عشفناك؟
13: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمست وجي.
1: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين يعني ما كتير تضيع وقتك.
10: تركوا يحكي للزلمي ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك بحله.
1: هس؟
10: ايه هستوري يعني.
1: عم ترنجو؟
10: تفضل قول.
13: اليوم الاول خلق الله السماء والارض.
10: لجو عم تحكي يا زلمي.
13: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
13: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: دلنقنا ما أني من سلالته لآدم. ضلوا يقولوا سكوت يا بني آدم.
10: وأنا بعيتولي الآدمي
1: روح درسنا يا وادي.
13: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف جني بلا حواء؟ في شي غلط. مو تجرى الحياة بلا حواء.
13: ومن ضلع آدم خلق حواء.
14: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: مش عرفكن حد بيصدق انه هاي من ضلع. هي بدها أفص صدري لوحده.
13: وخلق حواء.
1: حواء وحدة بس، كيف ما بيطلع لنا أربعة؟
10: وحدة وبزيادة.
1: وبركة ما شفتلوش ولاد.
13: فرزقا بقايين وهابيل.
1: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه وطلوا بين الشياح وعين الرمانة يعني عم أقول لك.
10: اسكت يا هابيل.
1: لأني قايين إذا هيك.
13: وقد أتت الأفا عند حواء لإقناعها بقطف التفاح المحرمة.
1: إنه ولد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح إنها مش عارفين صدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يتمه بالتفاح، عم بيروح نتر لأن.
13: فأكلت حواء تفاحة.
1: إي وآدم شو أكل وقت دخلك؟
10: خوف.
1: ليك هس اختصر الله يخليك، نحن بهمنا هون، وصلنا لهون.
13: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
10: لحظة لحظة لحظة، لا لا لا بتصير هاد. شو بلاد الشام؟ لبنان 10453.
1: مع مزارع شبعة اوعها.
10: بلاد الشام ونص.
15: نو
8: كان اسمها فينيقيا.
15: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيره العربيه.
6: مش فارقه معي، انا بهمني مركز الاماره. ليك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك مش ضروري.
13: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
8: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان،
13: وكانوا يمتازون بالتجاره.
12: ايه وبعدهم؟
15: لا نحن سبقناهم بابا.
13: وبصنع البواخر.
12: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
8: بواخر تورستيك
12: للهجره الى فرنسا،
10: الى المانيا،
12: الى كندا.
10: ما كنتش في كندا بوقتها.
12: بلا بس كان كولومبوس لابد عنها تم يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
13: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
8: واو لبغدو.
12: بس ارجواني ميل على اصفر معك؟
6: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
12: بس على الشمس بيصفر معك؟
6: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
12: لكن هذاك الاخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطيه تحديدا. انا عامل لك
13: واكتشف الفينيقيون الحرف.
12: ايوه الحرف الفارسي معك؟
15: العربي طبعا.
8: لا لا تا
6: الحرف الكرشوني.
15: الحرف الارمني بابا.
6: اكتشفوا حرف واحد القاف، اول في حرف القاف بعدين كانت الابجديه.
13: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
12: قدموس هذه مدرسه عندنا بصار. ما قدموس من عندنا من جنوب. انا عامل لك
6: لا مش بجنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
12: مظبوط عشط جبال.
13: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
12: شفت؟ بس عشط صوب ليسا معاك؟
6: لا عشط جبال على البحر.
8: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوس.
13: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
12: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حاره إحراك. أنا أعمل لك
13: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
6: أدونيس لعنة. أدونيس كسروين حبيبي ما خلصكم فيه.
12: أدونيس كسروين؟
6: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عم فرانك نيسة مار شاربل.
12: سلام على اسمه. والله أنا بحبه لمار شاربل. إدي اسمه منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكم ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل. السلام على اسمه.
6: تعرف ليه؟
12: لا
6: لأنه مار مارون أصله روم. شفتوا؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي الزبدة الزبدة، نحن الأصل.
15: إيه بس فرينوا إيدكم شوية حجم طبقونا.
6: نحن يا ريس ربنا لقينا تلاقي. شفت ليه؟ أنتوا يلا شالكم دكمة.
12: منيح حاج، رد علينا شوف، رد علينا شوف.
15: فرجيك يا لولا.
12: شو صرت روم مبين؟
15: لا خمسة بعيونا
8: حبيبي. الروم يعني رومان. نحن أصل غربي من أوروبا. ما بعرف شو جيبنا لهون.
15: الأتراك بابا الأتراك. أنا عم أقول لك
6: شو هيدا؟
12: هيدا التاريخ فقع نومي.
15: زهدون بعد تشارعوا.
6: وعي لك جفي وعي.
12: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
13: نعم شو في؟
12: هس عدم كلوب عتاني مال عم تشنخر لأن
13: عفوا
12: بس اللوب صوبنا شو واحد يزلي فينيقية وأدونيس وما أدونيس. شو بهالأوزاعي مع عشبيتك؟
15: بدي عزبك هس إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه. قرب صب هلأ شوي. الله
13: وانتشرت المسيحية في البلاد.
9: أيوة
6: شو خصك أنت عمول انتشرت المسيحية؟
15: ولا كيف شو خصني؟ نحن أكتريت مسيحية بالبلد.
6: بس نحن قبلكم بكتير وكان البلد روم صرف. مش هناك مرتاح؟
15: إيه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
8: في زمار الحضارة من عنا لكاثوليك.
6: بس تجوزت صرت أرثوذكس.
8: عتذكرة أنا دوريجين كاثوليك مسيحية أوروبا.
12: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحية بالعالم.
15: إيه بس لو من الورنة انسى الحضارة.
6: لو من الروم انسى الجذور.
8: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني.
15: لو من أرمن انسى اقتصاد.
12: ونحن ما قلنا عازة هون. إيه كمالة عدد نحن هون.
15: تركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم. خلينا نتفرج.
12: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك بس يدخل الإسلام على البلاد.
15: لو ما نحن هون انسى لبنان.
6: لو ما نحن هون انسى لبنان.
15: لو ما نحن هون انسى برشحمود.
12: وعنجر عنجر مش بالحساب يا جار.
15: معلوم عنجر قبل كل بابا. صيفية عنجر شتوي برش حمود شوبينج زلقة
6: عنجر. لو من المير فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر أصلا. هو اللي حررنا من العثمانية أيام الأمارة بمعركة طنطنة. مش هيك يا تاريخ؟
13: وانتصر المير فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
15: بس رجعوا نفيو إيطاليا.
8: بس رجع رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا تلفينيسيا.
9: هاي
15: ورجعوا أدلو.
12: لكن مستهون 400 سنة شلا شو هون الأتراك حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بدو يعقل واحد؟
15: هلقونا 400 سنة. ام نستاهل ما كان فيها نحكم
16: الطائفية وعملونا فوقية.
8: وعشو دخلك كانوا متكبرين الأتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
17: سخرونا عايمون، كنا مسدولين.
16: محكومين.
12: محرومين. عايم الأتراك معلم. لا لا وين أقول عايم جمال وشباك عطلة فيها التاريخ عم يحكي معني.
13: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
12: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي، رسنينتك فيها ماس كهربا. بعدنا بالعثماني عايم مير بشير.
15: مير بشير من جماعتنا.
16: رجع صار من جماعتنا.
6: الله لا يوقعه على عملي، طير من ايدنا العمارة.
8: ما حدا يجيب سيرة البريس بشير.
16: بشير حق فينا.
12: ليش عم نحكي عن بشير الثاني؟
16: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
13: وبعد الحرب العالمية الاولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
8: فيف لا فرانس.
9: فيف لا فرانس.
12: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
8: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس، ارساليات، مؤسسات، جمعيات، لغات.
15: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
16: عافيك وعطوا المورن الرئاسي.
8: وشو علي شري كانوا اكترية بوقتها.
12: ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
6: ابو رائد نزل له الحنجور وخذ لفريق عين.
15: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقاومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
16: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
13: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة راشية حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام.
16: لا لا.
13: وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
15: حبيب قلبي،
13: رئيس الحكومة رياض الصلح،
15: حبيب قلبي،
13: والوزراء سليم تقلة، عادل عصيران، عبد الحميد كرامي،
15: عروسي والله،
13: المير مجيد رسلان،
16: يقبلني ربه ما في بالي،
13: كميل شمعون وبيير الجميل.
12: دخلك الاستيز ما كانش معون.
13: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
16: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كان في بيناتنا حبيبة زهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
12: أبو رائد بعدك واي حبيبي، فوت نايم ما بيسوا مش الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
13: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43.
9: هاي
16: مهايري
9: تلعالي فرسالي ناطيري
16: هاي.
13: وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة،
16: طبعا
13: رئاسة الحكومة للسنة،
16: معلوم
12: زيه هاي زيه حضارنا هلأ تفضل احكي،
13: قيادة الجيش للموارنة، وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس،
16: معلوم،
13: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
16: الله أكبر.
15: ولك حسين، ولك واحد رسالة طايشة عندي.
12: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
15: تربعوا تبعت رصاصة مثل هاي،
12: رد ليها بعدين على وين، بس لا ترضى فاضي ها عيب حشيها.
13: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
6: كتر خيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
15: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
12: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوها، نحن مش فاضيين لها.
13: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
9: وهناك البكاء،
13: واستلموا زمام الأمور
9: وصرير الأسنان.
13: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
16: ما تشد ايدك كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
12: و82
15: و7 أيار. ولك أي استقلال بابا؟ تركيا بعده لهلأ ما ترى في مجزرة.
13: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: هاكم علق عنده الديسك.
1: بسيطة.

0: بعرفوا خلاص خلصت الغنية على الياس.
1: لا أعرف في موسيقى. وين محمود وين معروف وين الياس.
0: شفتوا حتى من الدبكة محرومين.
1: وين الياس وين الياس وين الياس.
2: يا خيي كان في الياس من غنية
1: طالبتين.
0: والله بعد لك كان حسين عندنا لضل تغني للصبح.
1: لا لا
0: أنا رايق أنا خذوا وقتكم.
1: وين الياس وين حسين.
0: هيك الأول واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين وين نهدر بيكي وين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين.
0: أني هون أني هيك الأول
3: بترأسونا معكم.
4: لا
3: تعال تقبلني تعال هون القف قد ما بدك بس وقاك الدردر لفوق سامي.
5: وعلى إفري نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع. وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري ثم حولوها إلى مسلم مسيحي ثم إلى مسلم مسلم ثم إلى مسيحي درزي ثم إلى مسيحي مسيحي وبعدها إلى سني شيعي.
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: بتكش يا سلامة ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة.
5: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى قسمين
3: شرقية
0: وغربية
3: وبن خالتي بالحمرة.
0: فيكش تشوفه
7: ابن عمتي بنت الياس.
3: ما فيك تشوفه.
8: ومحل بصير مع البربين
7: امسى
3: وعلي وشوف وعند دارة ود ابن حلي.
9: يا ليت والله كن ودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست 2001 تنام لها المصالحة.

0: وساحة البرج شو صار على ساحة البرج؟
1: طلع العش في البري
0: والأسواق والشوارع
1: سكروها
0: وبنايتنا
1: صارت خطوط تماس.
2: صار الخطر حوالينا قريب.
3: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
4: بس أنا ما رح أترك بيتي
1: ونحن كمان
0: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
2: وأنا قاعد قبل ضايقنا اللي قرب يطلعني.
4: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب أنا وعمر فوتبول.
3: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
2: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهارود بالحر.
3: بس الرشاشات كانوا لعبي على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
0: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
3: بدها تكون دراسل تدم وتدم وتدم
1: وتدم وتدم وتدم وتدم.
5: بيقطع جردون بقنصه.
3: ايه بس عم بيسيبونا لنا. انا صار فيي 7 بوخيش غير الاصلي.
4: بعدين صار في كتير شعبة غيرنا من ورا الحرب. بطلنا خدين زيت السكسة.
5: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
2: ان شاء الله ينقلونا عشي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
4: انا بعملكم وصة بيخدونا على الكسليك.
3: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البوخيش عشو في العصافير.
5: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
3: او باركينج سيارات حسب.
4: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم
5: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي لان بلشت من صوبكم.
2: لا من صوبكم.
5: لا من صوبكم.
3: ولتاريخ بحياة الخلاق من بلش الحرب الشنيعة بحياة اختك جغرافيا
5: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
2: ليش عم تطلع فيي؟ انا ضحية مثلي مثلك.
5: معروف من بلش.
2: شو خاص معروف يا ابني؟
5: هي بلشت بعين الرماني ما هيك؟
2: لا هي بلشت بعلوم ملياني.
5: بلشت بيرفان بابا حد كنيسة.
2: خيار؟ هني بلشوا يتعدوا.
5: لا اسمعني فيها يا مو معروف.
2: شو خاص معروف يا ابني؟
0: ولك رؤوا شوي خلوا بتاريخ يحكي.
3: تفضل خس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
4: تفضل كفو
3: عما وينه؟
5: نطع حسه
3: هاتوا اخذ بريك.
5: حاس علينا مش هنتفق فال.
2: انا بقول معش بده يكفي. انخجل يا سندي.
0: لا ما انخجل بس اذا قال الحقيقة كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. وفضلتوا ببعضكم أحقاتكم الدفينة ونسيتوا الأرض اللي حاضنتكم وحاضن أولادكم ومستقبلهم.
6: نؤمن بإله واحد.
3: حرما يا حج
5: جمع عيونك.
2: إذا التاريخ استسلم واعتزل أنا بكمل الحكاية.
4: هاي هاي أنت مين سمح لك أصلا تبلش بالحكاية؟
2: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البداية لازم حدا يحكي وما يكون آخر طرف.
5: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. ليش بحدا من سكين البنيه هو اللي كفي الخبريه؟ زي ما قال لك انا رح كفي الحكايه.
2: بس والله انا حافظهم منيح.
5: مرق على البنيه حرب من اسوء الحروب بتاريخ المنطقه، وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامده. هالمال يعتبروها لهوديك وهالمال يعتبروها لهوديك، وكيف معركه تاكل خبيث؟ مع هيدا وكله بقيوا اهاليها فيها، ما حدا ترك بيته، وبقيت البنايه واقفه على جريها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هرجوها وعمروا محلها مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
3: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا لا لا تعبي. هلا بيحمر وشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله إن وشك تليجي.
7: شو؟
3: تليجي.
7: قصدك تليجينيك؟
3: أنت قلت يعني ما قلت شيء.
5: بس للأسف هالبناية انهدلت وقع عكتر ما أكلت قتل. بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسية في خطر تهبط بين ليلة ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
3: إنه وين بدنا نروح؟
7: مزبط وين بدنا نروح؟
5: بس ممكن تقع علينا.
2: البنية بدها ترميم. بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
5: بدنا مساعدة بابا.
2: ما حدا يقرب على صندوق المهجرين. ها؟ كلنا مديونين ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
5: الدولة مسؤولة عن الشيء.
3: حلو إنك تصحي إنك كوميكي.
4: ولك يا عمر طلع عن سنة شعر. كتابات واستنشدات واعتصامات وزيارات عند المسؤولين ما حدا لكشنا.
5: مشان هيك بعيدة لاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
2: اجتماع للجنة البناية.
5: ما هيدا وكله اختلفنا الان كل واحد برأي.
2: البناية بتترمم وبترجع خلانج.
7: وين بتترمم؟ تخبط فيها شيء وبين التكي والتاني بتوقع ما بيبقى مير عمير نسبة ها؟
8: وين بلا؟
5: ما حاج بينا لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
9: وين بدنا نروح؟
10: مزبط وين بدنا نروح؟
7: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون
5: أو ناخد تعويض من قطرك بابا.
11: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر بحق طيبة وزمزم والنبي المختار ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
9: ولك رو حتى عكار معش فيه حجار وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
5: يا أخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة، صار خطر السكن بالبناية يا جماعة بالمقابل مش بسهولة فارتوا ببيوتنا. أنا بي عمر هالبناية عبتافه، هيدا بيتي يا ناس ما قولتلكوا هيك.
9: طيب وين بدنا نروح؟
10: مزبط وين بدنا نروح؟
11: خصوصا إنه البديل مجهول
5: مش موجود بابا، الدولة مش معترفة بحقوقنا.
7: خلاص منفل من هون ومنستأجر حاجة لمطرحنا كنا على فراشة لسبا؟
8: بلا وين؟
11: من عقليك ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا، بتحششوا انه دبرنا حيلنا وبتروح ابديه.
8: معك حق يا الياس، اسا لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
5: على القليل يأمنونا مصريات بترمين.
7: ما بتترمم.
8: بلا بتترمم.
9: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
10: مزبط وين بدنا نروح؟
9: لا لا لا، هالمره منين بدنا نجيب؟
10: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
9: طلعت معيك.
5: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
8: بلا مؤاخذه بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس.
1: يلا
5: شو رايكم نعمل مظاهره قدام مجلس النواب
9: ووحده ثانيه قدام مجلس الوزراء
8: لنطالب بشو؟ بالترميم.
5: بالتعويض بابا.
11: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخله.
8: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء ولو
5: خيي. اول مظاهره بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
11: مظبوط، عالقليل يباشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
8: امشوا روح المظاهرة.
11: يلا شباب ابو رايد بتروح معنا؟
12: لك روحوا روحوا روحوا بلا رجعة، اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالألمانية.
5: ابو رايد من اي رح تقع؟ ما في دباب بالبيت
12: وتوقع بلا هالعيشة من اساسها. انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع، كيف

0: لوس روح حبيبي روح، فيش تصوير، ما حدش عم بيصورك، ما حدش ليكشك اصلا. اه
1: بكره بيعلقولنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفو.
3: يا تمني يا حسين، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
1: نحن جماعه
4: مظلومين،
5: نحن جماعه
6: منسيين،
5: نحن جماعه
7: مقهورين،
5: نحن جماعه
3: حبلانين،
5: نحن جماعه
8: هدادين،
5: نحن
9: محرومين ومحرومين ومحرومين
0: محرومين محرومين محرومين محرومين. مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس مشان القافية. يعطيكم العافية.
10: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المجالس المسؤولة، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطر السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو له؟
11: المسيرة؟
0: شو؟
11: المنيرة.
0: قررت
11: يا شباب، جتني فكرة، مازال ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، أنا رأيي نعمل فضيحة.
12: كيف يعني؟
11: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
13: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي التلفزيون.
11: هيلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
13: على ام بي سي منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
11: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
13: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
14: ليش مش انت في شري على برنامج لايف؟ كثير كلاسي.
12: شبه الفيوتشر شد حالها اليومين، محضورة ببيروت ماشي بشي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
11: إذا هيك التلونوميال محضورة أكثر بكثير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما إلكن إلا الأنبو أن. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
11: مين بيحضر الاندي انك حسين؟
0: نعم شو لين؟
11: عم اقول انه الاندي ان مش محضورة هذوليك ولا لا؟
0: بعرف يعني انبو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
11: والان التاني؟
0: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
11: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلاقيه.
13: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ ليس فهموا شو يعني أنبو أن.
11: الأن يعني انتبه على حالك.
0: أيوة.
11: والبو يعني بنصحة تنتبه على حالك.
0: وسجندو أنو؟
11: نصيحة منه
0: انتبه على حالك.
15: بابا حدوا وين ما بدكم، حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
13: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
12: السي ان ان فرد ضرب.
13: ليش لا؟ وقت ازمه زبالي عملوا ريبورتاج تجلسنا بكل العالم منحكيهم، بركي اقتنعوا بقضيتنا الانسانيه وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشونال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضوره اكثر من الانبو ان؟
13: معلوم، سي ان ان محطه عالميه اسها.
0: طلعت على التحويطه شيء؟
13: اكيد لا.
0: اي عالميه منهم؟ بعدين بتعرف يعني سي ان ان؟
13: لا.
0: السي يعني سياسه امبرياليه، الآن يعني انتبه على حالك.
11: والآن الثانية؟
0: ها؟
11: والآن الثانية؟
0: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
15: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلص طبعا.
13: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
12: وفعلا هيك صار، في كتير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. هيك الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها، اجى الفرس ساعتها ورنن واحد الجهود ليوصل صوته مع اهم اعلاميه على الشاشات، جاهل غندور.
13: يا شباب لازم نعمل انتخابات جديده، ما فيش جاهد غندور تجي وتلاقينا دقه قديمه. مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة،
12: وهذه استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية. قررنا نعمل انتخابات سريعة لأن جاهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات بأربع شهر، ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي:
13: الرئيس خينا الياس
5: هاي،
13: نايب الرئيس خينا عمر
5: هاي،
13: نايب الرئيس خينا حسين.
15: الله أكبر.
13: أمين الصندوق خيكم ضلال يعني أنا
5: هاي،
13: أمين السر خينا نقولة
5: هاي،
14: بيكون جوزي
13: مسؤول الصياني خينا هاروط،
15: دير بروفات أدريان
5: هاي،
13: مواطنون ومواطنات أبو رائد
5: هاي.
14: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادي، ما طلع لنا شي. سبت
4: عملوا أن جي أو.
14: شو
4: أن جي أو؟
14: شو يعني أن جي أو؟
4: يعني شيخ المحشي.
14: لحن جد شو يعني؟
4: الأن يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والأو
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: اصحيك ما تنتبهش على حالك.
13: مبروك صورة رسمية للجنة جديدة.
4: ما تنبصش كتير، انت طلعت الصوت التفضيلي.
15: خلاص قول مبروك وخلصنا.
4: بس تفضيلي شوي معاوزك.
7: وبدأ بلاي جديدة للجنة جديدة هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
5: يا هلا.
12: وبدأ التحضيرات لاستقبال جاهد غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع، على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهد غندور.
8: جاهدة يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه. انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
14: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تاجيل.
8: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
14: تشرفنا.
8: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
14: تشرفنا.
12: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
14: وانا كمان.
8: سيد طلال معروف دين الدين
13: عميد صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
14: اها.
13: ما بلاقي قدك مهيوم قد ما الف وقد ما دور، برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
14: يطول عمرك.
8: السيد حسين علي احمد حسون.
4: اكسوسمي اكسوسمي، اني نائب نائب نائب نائب رئيس لجنه البنايه.
14: مرحبا، كيفك صفا؟
4: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني أنا اليوم فخر ومبسوط وسعيد لدرجة يعني سامعة باللوتو؟
14: إيه أكيد ولو.
4: أنا اليوم كأني ربحت لي نصيب لأني بطعش لوتو حسب مش منيح باللوتو، يعني فرحتي واصل لأرعته. أنا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلم مثل ما أنك شايف.
8: شكرا خي حسين.
4: وأنا بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية، اسأليني ليه.
14: الله يخليك.
4: لا اسأليني ليه.
14: ليه؟
4: ليه شو؟
14: شو كنت عم تقول؟
4: نسيت، اسأليني ليه.
14: ليه شو؟
4: لا نسيت.
14: ليه؟
4: من الوحش تاعك.
5: الله
4: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أنا دغري فونست كنت بدي ضوي الوطن أنا إشعة.
14: مهضوم.
8: شكرا خي حسين.
4: واني من اشد المتتبعين لك. ها انت حرام تكوني بهالبلد.
14: الله يخليك.
4: انت حرام تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالامبوان مثلا، ولا لا تكسري الارض تحت جريتك.
8: شكرا خي حسين.
4: واني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكورتي على الباب فوت من باب العريض.
14: شكرا بس انا ما
4: بدي اشتاق انه شيء او شيء. انت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
14: عم شو؟
4: تتنتشوكي.
8: حسين في صف وراء.
4: واني رقمي 70 70 71 07، اتصلي في وقت البدك لا تستحي. الصبح الظهر عشية اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترويقة، اتصلي كل دقيقة. بحية موسيقى. دووري دووري اني عالسمع.
5: دووري دووري اني عالسمع.
8: يا حسين
4: تاخدي ايميلي؟
8: اوعى.
4: ايدي عندك هوسين اش او او او او اش اش او او او او اش اش او او او او اش اس اس اش او او او او اش اس اس @ambuan.com. انا مسطر الاجواء كلها هنا، شو بتعوزي يعني بامرك؟
14: شكرا سيد حسين خجلتني.
4: في ياخذ معك سلفي صغيره بنستوفيه ليه؟
14: اسم الله شو عندك وليه؟
8: لا لا لا اوعى تعدهم، عنده 9 اولاد.
4: بدي اسميه هون
8: مش ضروري.
4: واني هلا حبلي مرتي بالخامس.
14: اسم الله شو مع بنت او صبي؟
4: لا ما هيك بيسالوا، بيقولوا مع بنت او علي.
14: لذيذ.
16: كان لازم تصوروه وعم يحكي كتير لذيذ.
17: لا ما كنتوا عم تصوروا.
16: لا
17: بدك ارجع عيده.
8: لا لا دخيلك لا.
16: هلا بعد شوي بناخذ معك حديث مطول.
17: مطول مطول ها مطول هون انت.
8: خيفينا نسلم على الست بلا تاخذ دورك ودور غيرك.
17: واني ما اخذت السلفيه بس عامله مثل اباشار.
8: شو؟
17: اباشار.
16: كنت رجول.
17: ولي خلي لي هالسرير برجع بقول لك شو بتعوزي اني.
8: خلاص. خلصنا بقى. السيد نقول أغنيادس أمين سر اللجنة.
16: تشرفنا.
18: أهل وسهلا سجاهد أنا ورت الحي.
8: مدام توس جوانا بخعزي.
16: بخ عازي بخ عازي ملك عازي. Je n'aurai jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des sept grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu-père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
17: واني هي عم ترجم له.
16: لا بعرف فرنساوي.
17: والله شو عم تقول؟
16: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
17: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
16: كوريدور يعني المربع الذهبي.
17: وعشو شايفه حالك ولا ايه؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
8: هاروت دلدريان
15: درمولو خاتشادريان
8: درمولو مانمايان
15: درمولو خاتشادريان
8: درمولو دروريان
15: درمولو خاتشادريان.
16: تشرفنا.
8: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بقفل بناية.
15: كتير متشرفة بحضرتك أنا.
16: وأنا متشرف بحضرتك. متشرفة بحضرتك. متشرفة بحضرتك.
17: لمي الشراشف يا زينب.
8: زينب مدام طول السيد حسين.
19: بونجور
16: بونجورين.
19: تسلميلي ليه مبسوطة هيك؟ قدك ليش بالتلفزيون؟
16: لا بس أنا عند الغدة بتفرز بالعكس.
19: وأنا كمان الغدة تبع بتفرز بعكسك. وإذا ما فرزتش حسان بيفرز لهي.
17: بعجبك بالفرز. أنا فراز عتقال يعني. أنا بحب ينفر الشيء.
8: مدام في أولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني. يمكن توعي بلي إيه باللحظة ولحظة. بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب.
16: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
15: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي. ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كتير تالنتيو بالبيانو.
17: اسم الله عليه ملتزم الدو.
15: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ موزار شوبان فيفالدي.
17: بدي اطل الصبح لك علوش.
15: أكيد لا.
17: إيه ما بيعرف شيء.
16: حلو. بركي بناخده عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائي تحت تهديد تشوه حيطان البيت من أثار الإهمال والفساد.
17: إيه بس السموه عم بيدوق ممكن يتبان وتهبط بهالتكة.
16: تزي فو؟
17: تزي شو؟
16: فو؟
17: فو بعرفها بس تزي شو؟
15: أنا كمان صلح إلى الموسية. عيلي كله بيرجع شيء من الشغل. ابنه أول عنده محل تيب برش حمود. ابنه التاني عنده محل تيب.
16: وين؟
15: برش حمود. ابنه التالت كمان عندك محل برش حمود.
16: محل شو؟
15: جيل.
8: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعائلتي.
16: إلنا الشرف بنخلص ونطلع أكيد.
8: يعني بيكون من دواعي شرورنا ندوقك متتنا.
16: أكيد.
8: متتنا مت متيني ضعمتها ما أحلاها ولما بتفضل حاقيني تعلت موكك يا.
16: شكرا شكرا.
15: مدامتي مروة عندي ولدين بيحبوك كتير وليد وخالد.
16: يخلي لك ياهن.
15: خالد مشوّس وعنده وليد. وليد مشوّس وعنده خالد.
17: لا بس أسامي النوعين لشو واحد يحكي.
15: لك مين عم يحكي؟
17: أنا أسامي ولادي النوعين. بدك إيميلاتهم؟
16: جاهزين شباب؟
8: سن جاهدة. في مجال هيك محضرين لك بتغنية صغيرة هيك من حواضر البيت هيك لنقلك إياها على الوصلة. كتبها أنا ولحنا أنا.
16: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع مضحك مبكي.
8: ايه الغنية هيك نوع من الترحيب فيك.
16: حلو بنصور يلا.
8: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئة المونولوج.
16: عن جد؟
8: ايه بس ما قبلوني. انت فتحت محل بالذوق.
16: محل شو؟
15: تيم.
8: شو منبلش؟
16: وقت البدكن.
8: حاضرين شباب؟
5: حاضرين.

0: ميرسي بوكوك.
1: شو هالحلو هيدا؟
0: شفتي شو حلو؟
1: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
1: فعلا ما اشتركوا.
0: شفتي شو شاطرين؟
1: ما اشتركوا بالغنانة.
0: ما كلنا يعني في ناس احسن من ناس، بس انا صوتي سوبرانو وهو صوته تنور. ديك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: التو.
0: التو التو شوي بنقش على المخلوقة.
1: ايه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
1: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
1: المقصود انه كلكن بتبكوا على الاغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحي قطعة سما، وبتتوحدوا على شعارات الرنانة، وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك نرجع يعني؟ ما فينا نرجع.
1: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية، وبتصفوا كلام موزون على القافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
0: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا ما بدي تغنوا بس، بدي تحولوها لفعل. صار لي ثلاث أيام هون ما قدرت آخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين توقع البناية على راسكم. وانا بقلكن خارجكن.
3: كيف؟
1: ايه خارجكن من ايدكن. انتو لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكن، بس طالما انتو هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
0: انو شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجوتا اخي، ضروري اخر قبليك وسمت بدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحنا؟
1: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك، اللي بدك اياه عم نعمله مقابلات وتصوير واخذ ورد وين ما هنالك، ولك جوفادس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتي لنا وسكتنا.
0: ايه والله شك وقتينا كلنا ما عرفنا ليه.
1: قلت لكم ليه؟
0: عفوا انا كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكه.
1: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
0: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
1: بلا، والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
0: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك. عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
0: وعندك ناس التعصب بدمها.
1: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
1: لك حتى بالدم بدكم تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك هاي.
1: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
0: ها شفتي؟
3: مش شفنا لها دمها.
0: مثلا انا دمي ا بوزيتيف. زينب مرتي او. اربعه من اولادي ا. والاربعه التانيين كمان ا. لا ا. ما في يعني كله ا، واللي على الطريق كمان ا. لكن من الرجال بالبيت هو بيستخدموش، هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
1: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
0: بجسم مين؟
1: ما خصك.
0: لا دميتي هو بدي اعرف لمين راحوا.
1: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
0: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بسلش ماي.
3: ايه والله انا ما يكون دم رحلة واحد ما بيحب في الموسيقى. بابا نحن الموسيقى بدمنا لان
1: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما لا
2: لوين راحوا؟
1: عم مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصله اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عادي في بلدي السنوبيس مترصات رصاصات، ما يكون راحوا لحدا ما بيعرف يمدهم. مونديو كالكاتاستروف.
0: اني ما فارقة معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: الدم عندي عالي يوصل 19 20 اوكي.
1: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما دق الكوز بالجره بيدلوا علي. بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
0: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي قاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معوض على الضغط فوق.
1: اوه هالموفيزوتال شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
1: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا اذا شميتيها صار لها من امبارح عم تهفف.
1: وين عايشه انا وين؟ اختي بلندن على الويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيان بوجه توريفيل، وانا مدفونه هون.
0: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
0: وعشو شايفه حالك وليه؟
5: انتو برفقه راديو كوكبه.
0: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنه. في عندك برج ايفل عندنا برج البراشنه، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
1: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزية هالبنية وبيفرجي وضع الصعب. واللي حمسني أكتر شيء على الموضوع أنكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبة. كيفكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك، وهيدا كان هدف الفيلم. لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
0: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
1: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
0: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وتخبر بعدين على رواق.
1: يعني انا مش عم بمزح.
0: واني كمان
3: شو قصة ست جادة نزل فيها نشر من عبقرة الصباح؟
4: نحن كانولنا بعتلنا مضيعة، ما كانولناش بعتلنا كانت مواعيد.
0: يا محلى ابو رائد.
1: مين ابو رائد؟
0: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
1: وين ساكي؟
0: هون هاني شقته وهذا بلكونه.
1: وليه بيوعظكم؟
0: مجاكرة.
1: طب ليه منو معكم هلأ؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طيفته حتى. وكل ما نسأل المذهب بيقلنا أنا مذهب الإنسان،
0: أنا طيفت الوطن،
4: أنا ديني الأخلاق. قاعد فوقه مش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت،
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
1: ما عنده أولاد؟
0: أولاده كل واحد ببلد، هشتوا لبرا، إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمانية. طالعين لبين.
1: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما رح يفتح لي.
0: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وفوت على النوم، صار ترمو.
1: خد حمستوني، في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش منا.
1: ما بعرف شو الحل معكم.
0: غريب بعد ما استسلمتي.
1: مش معودة استسلم بسرعة.
0: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا مسلين تحت أمرك. ولك تيابنا ما خليتين نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
1: ركار.
0: دكار. صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنية وباللا طائفية. نحن يا مدام هشي معشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الضحاها. الطائف هي بدمنا كلنا. أنا عمل لي
1: ايه بس ما عم بفيدكن هالشي ابدا، بالعكس عم برجعكن لورا. والدليل ليك حلتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين.
0: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
1: مين
0: جمال باشا؟ السفاح
1: جمال باشا العثماني ما غيره.
0: يسلم هالتم، نحن يا مدام الارض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر، لا خلينا نتعلم ولا نتطور براسنا، حتى حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار الواحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره،
4: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
1: وبعدنا لهلا منكنس ومسح بيتنا 7 مرات بالنهار ومنكب الورقه بالشارع.
4: الشارع منه لالنا، الشارع لالهم.
1: مين هن؟
4: حي الله
0: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
4: بغيت طلع يا عمتي لنا كل زل وتبعيه وقهر.
1: هيك لشوف
0: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعضبو سودي عليها بالكسر. الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش. 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
6: سنة حاله.
0: وشو منتصرة من هيك شعب يا مدام؟
4: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة. الله لا يوفقك جمال باشا.
1: كتير حلو اللي قلته.
0: شفتي شو حلو؟
1: طيب ما زيكم عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
4: فكرك هاد صار يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
1: قديه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
0: حياة الخلق جاي تحلي مسئلة الشرق أوسط تحت هالبناية، شو دي بلتفتوا فينا وخلصينا بقى؟
1: أنتوا ما تكون ساعدوا حيلكم قبل ما حدا يساعدكم.
0: رجعنا من الأول معك
4: ست جاهدة. مش الحال يدلك صورتين قريبين للبناية، والله دورت زاوية زاوية للإيتون، طلعوا بالكمانديدة حد الدريسوار ولا الكانسول.
1: عظيمين. هي أي سنة؟
4: 48.
1: وهي أي سنة؟
4: بعتقد بال76.
1: شكرا عقاب.
4: عقاب
1: عفوا ما تأخذني.
4: العفو ست جاهدة، أنت ما عرفتيني مظبوط. حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الأوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
1: ذكرني وين؟
4: بذكر كان اسم الفيلم إلى متى؟
1: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
4: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أمثال.
1: ايه بتذكر منيح؟
4: ايه انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
1: ايه بسكت.
4: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
1: وفعلا خليتها.
4: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك؟
1: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
4: ركنوا لها بعضو، يعني اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي العرضك شهلي بالموضوع، انا ما في يترك هون بنوبة. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
1: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برأي دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
4: ولا كان مطوله.
1: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه. الله
4: لك شو بدي لحق يلحق، والله طلع دينه منا.
1: يلا شباب حضروا لي حيلكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
0: أني هون أني هون.
1: جاهز للمقابلة يا حسين؟
0: أني خلقت جاهز. أمبور ردى.
1: طيب يلا ركبوا له المايك.
6: لحظة لحظة، ركبوا له شو؟
1: المايك.
6: وين بك تركبوه؟
4: من ورا.
6: نعم حبيبي.
4: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
6: لصوتي ما طالع؟
1: مشان الكاميرا.
6: اه وكيف بتركبوه؟
4: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
6: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا؟ بس لنوسع واحد يعني.
4: هيدا ياباني.
6: ياباني وطوال؟
0: مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
4: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
6: منو؟
1: المايك.
0: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
1: حسين
6: شو؟
1: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك؟ شو الخطر ممكن يصيبكن؟ عيلتك كم شخص بيزرو حشي كل هالاخبار؟
0: عم يزكزكني.
1: وكون على طبيعتك مثل ما انت العفوية.
6: عم صوره؟
1: يلا بلش.
0: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية. نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتناتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة، شق يلاقي شق، وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو
7: ناهيك عن النش.
0: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى. التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان؟ بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة. أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحك ستكلم باباكك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي، لكني مقهور. أني شو ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصص في حلقه: بردون بوبا. اغراورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
8: وطوا صوتكم انهبروا بدنا ننيم.
0: ونمنا على امل بغد المشرق دون رطوبة. ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
1: مش عاطل. بيتاخذ منه كم شغله، بس ما لك حق تضرب ابنك.
0: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان.
1: يعطيك العافيه، ما حبيت اطشك، بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
0: مشان الفضائيات تدشوا. مدام جهاده مساء استفردنا فيكي، حاب اسالك هيك كم سؤال بعفويه يعني.
1: تفضل.
0: جهاده غندور ما هيك؟
1: ايوه.
0: غندور من وين من غير شرب؟ حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
1: انا لبنانيه.
6: لا شو عم تحكي؟
1: ايه؟
6: لبنانيه من لبنان؟
1: نعم.
0: من اي منطقة تحديدا؟
1: ليه بدك تعرف؟
0: معلومات عامة.
1: من البقاع الغربي.
0: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
1: من البقاع الغربي.
0: من اي ضيعة تحديدا؟
1: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
0: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
1: كتير.
0: هل فيها جامع بأولها؟
1: فيها جامع وكنيسة.
0: مختلطة الضيعة يعني؟
1: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة؟
6: كمان؟
1: إيه؟
0: وانت وين بيتك؟ مالتي جامعة أو مالتي كنيسة؟
1: بالنص.
0: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
1: لا عن جد بيتي بالنص.
0: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طيب الوالد شو اسمه؟
1: كمال.
0: كملت. والوالدة؟
1: عبير.
0: والنعم عندك اخوة؟
1: فؤاد وليد ومروان.
6: عم شو هالأسامي الضبابية؟
1: شو تحقيق حسين؟ ناس فيها أسئلة.
6: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
1: بلا معروفة.
6: مش معروفة شو هي، شو أصلا من وين؟
1: أصلا من الحواري.
6: والنعم. طيب مدفنكم كيف؟ شرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها هيك لشوف، شرار أو تحت الأرض؟
1: لا بالأرض.
6: الله أكبر الله أكبر، قولي هيك بالأول.
1: إيه؟ ندفن بالأرض ومنحط بلاط على الصليب.
4: لا إله إلا الله، كيف؟
1: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
6: رجعنا من الأول.
1: شو بدك تعرف حسين؟
6: يا أختي بالعربي المشبرح، أنت مش جامعتنا ولا لا؟
1: كيف يعني؟
6: يعني مسلمة ولا مسيحية؟
1: وضروري هالشي؟
6: هالشي ضروري.
1: ليه؟
6: معلومات عامة.
1: وإذا ما قلت لك؟
6: يعني مسيحية بدينك؟
1: لا مش مسيحية، أنا بآمن وبصلي عادي، مش ضروري أكتب ديني عجبيني.
6: طب كيف بتصلي، على الواقف أو على الراكع؟
1: عالراكع.
6: الله أكبر.
1: والمسحة بإيدي.
4: لا إله إلا الله. مسحة شو؟
1: مسحة صلاة.
6: تاعنا ولا تاعه؟
1: تبعنا.
6: لك مين أنتو؟
1: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
6: لا بغير كتير. وينك وين؟ أنا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
1: مهضوم.
6: طيب لمين بتصلي؟
1: لا الله.
6: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
1: وبس؟
6: بس لا الله. ما بيصير في شي غلط.
1: لا غلط واحد يصلي لا الله؟
6: أستغفر الله. بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو... انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاههن هيك يما هيك؟ تستعملي ايد وحده
4: ولا الايدتين؟
1: بستعمل الايدتين.
6: الله اكبر.
1: وبولا بانا التي في السماوات.
4: لا اله الا الله.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
6: ايوه.
1: ولا تدخلنا في التشارب.
6: رجعنا.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: امين. بس ما فهمنا شيء.
1: وانا رح خليك تفهم.
6: الا ما افرق، وين بدك تروحي؟ وراكي وراكي والزمن طويل، اطول من المايك تبع الياباني. انا اعمل لك،
1: بتعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله؟
6: بحيات الله.
1: ايه، عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذوني على جنب، بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
6: طيب ليه نسنسي؟ حلو الوضع.
1: انا حره، ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
6: صراحة سلوكك هون مضيعني شوي، يعني ساعة سلوكك لغبار عليه، ساعة سلوكك مكمخ شوي.
1: أنا مواطنة وبس.
6: وأنا مواطن.
1: وبس.
6: لا ما بس، هلا أنا مثلهم.
1: كلكم مثل بعضكم.
6: بحياة الخلق، هلا الياس مثلي.
1: وعمر.
6: وطلال.
1: وجوانا.
6: هلا أنا مثل جوانا.
1: بس هنية إيه؟
6: ومثل حاج نولا.
1: أكيد.
6: وشو جاب لجاب؟ ما شايف كرشو.
1: بس عيلكم قد بعضكم. وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الآخر.
6: والله أني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
1: وهن بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
6: مين التانيين؟
1: هني.
6: كنت رح تضيعيني ضبيناتي.
1: بكرة الحشر بس يوقع عراسكن، ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسألك شو دينك ليحيد عنك.
6: لا بس بتفقلي كتير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
1: يا عذرا!
6: شو قلتي؟
1: عمول يا عذرا نقزت.
6: أفرناكي أفشناكي، عرفناكي أنت شو؟
1: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: لك أنت رح تهدي لي أعصابي لتهد البناية.
1: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
6: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوطة.
4: ما تعطلوا أم، هذه شقفة من العمود الأساسي وقعت على السطح
1: يا حبيبي.
4: البناية بلشت تعرق من زمان، كل شقفة بتوقع بسند فيها خيمتي.
7: حسين
6: شوف ايه؟
7: اجتماع طارئ للجنة البناية.
6: خير؟
7: عم احكي انا وياسو طلال هالشهر ما مرتاحين لها.
6: واني كمان
7: مش عم تعترف شو هي؟
4: لا بقى شو السر؟
7: اكيد في عنا بالموضوع.
6: ما تكونش يهودية وبدك تقول
7: عفيك. معقول تكون دسوسي فيتي بيناتنا لتخفنا ببعضنا
4: اكثر من هيك؟
7: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
6: أنا تغديت سبق وفضل.
7: صار هالثلاث أيام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى.
4: كان أوفرانس كان خلص.
3: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
4: يبحبش؟ منين جبتها هذي؟ ولا أنا ما بعرفونا. تعشي يعني بحبش؟
3: معلوم يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
4: خلينا عم بحبش.
7: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمسه لقضيتنا.
3: قال له بيقول مثل بابا روق، خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
4: هيديك البطن
3: رح تقلع عارف شو دينها. ولا كانت قله
4: لعبت باعصابي لعب وما كان يطلع منها علامه صغيره.
6: بس انا بقول انه غندور من جماعتنا.
4: لا بقى، لا مش من جماعتنا.
6: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
9: مش من ايدك انك تخيح فين.
6: دبروا دبروا انا اعمل.
4: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
9: عفين
4: كل الوقت؟
3: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
4: كأنه ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
3: ابصر شو في براسها.
9: نام يتشرش. احنا يعني
4: في ناس نزوم. خلينا ننطر ونشوف.
3: مزبوط بابا. المثل بيقول ما تقول فول لا يصير بالجرة عتمة.
4: هيداك المكيول.
3: انا صراحة تعبت. يا ريت في حدا يكفي الحكاية عني.
4: هيت سلمني.
3: تفضل.
4: وباقي جاهد يا غندور خمس ايام عنا. والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كأنها بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم توجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا بين بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعثت خبر سريع على الوكالة الوطنية. بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
4: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
4: ولفينا حواليه. نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بطلوا تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
3: هاي
4: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي والملف بقى ملفلف بالجرور وما حدا ارتفع صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جاي غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة. أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل. وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
6: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه. متعصبين يا اختي.
4: خي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه. متعصبين يا اختي.
9: خي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
4: بس فيناش نعيش سوا،
3: كل واحد بيفكر بطريقه. بابا في تعصيبه.
10: جوني اوكا بروبليم زينب مفازين بالفريق جو لام بوكو مي اون نوبو با cohabiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
8: واني نفس اللي قلتها بس بالعربي. حبي قد الدنيا بس بتنطقش.
4: وقدام الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
6: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هي جابوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا اني والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، give me a kiss بوش أبوش.
4: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عايب.
3: حبيبي يا حج، طول عمنا منركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
4: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني أنا ورفيق العمر؟ أعوذ بالله. كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا. هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
3: معلوم.
11: وزيكم
3: معلوم.
11: بعيشة المشتركة
3: طبعا. يلا
10: جو سوي تري فلاتي دتر لامسور دو زينب.
8: واني نفس اللي قلتها بس بالعربي. يسلم لي اكسنتك. اني
1: كات ما اشتركن قدام الكاميرا.
6: شفتي شو شاطرين؟
1: بس بحب لكم انه ما كنت عم صور هلا.
3: شو؟
1: صوت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
4: لا بشرفك محيون.
1: ليه بدي محيون؟
4: لانه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومؤمنين بلبنان الحقيقي.
3: ولبنان الحقيقي جاي.
6: جاي بس هالقام عشقة عضبية. شفتي لو بيشغلوا بجسر جلد داب بيصل اسرع بكتير. انا اعمل ليه؟
1: اف شو هالريحة المقرفة هاي؟
8: هيدا المجرار رح الموت. اف
3: فعلا هالريحة ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعة؟
1: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
3: نعم؟
1: ريحة العفونة تبعكن.
3: ست جاية زوترين ساكتين ساكتين بس طفح الكاس. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من اول ما وصلتي بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان. الشق
1: كرامتكن؟ اي كرامة عم تحكي عنا وانتو مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
3: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
1: ايه وغيروا لكم شي؟
3: لا.
1: وليه ما بتغيرون؟
3: كيف
1: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة. بيستعملوكن ليضلوا مساكين بكراسيون وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني يربحوكن جميلة بقى لحقوقكن.
3: هيدا البلد هيك. شو فينا نعمل؟
1: حسبون.
4: هلا نحن بدنا نحسب الكبار؟
1: مين صيرن كبار؟
4: نحن.
1: فإذا مثل ما وصلتون فيكن توصلوا غيرن. بس لا، بس تقرا بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة
12: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
1: طلعوا روحكم بلاش ميلتكم وبعدكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حيل البنايه اللي انتوا فيها بسببكم، انتوا وصلتوا حيلكم لهون.
6: مدام جفارة سؤال، انت لا مصره تزعلنا الحكايه وتحوليها لمحاضره طالعه من خيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجه للمسؤولين.
5: انتوا برفقه راديو كوكبه.
6: انا كيف بدي اعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس اذا ما في بظهري حدا ومسنود؟ كيف
1: ابنك لازم يتعلم ببلاش اصلا، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليره، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس اذا محقوق
6: واذا مظلوم.
1: ما بيفوت اصلا على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
6: ولا دوري كبير انت وفلت منيح، اني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: اذا هيدا بتعتبره لد خليك تحت سقفك المفسخ بالريحه المعفنه وبلا الريبورتاج من اساسه.
2: لا لا لا شو هالحكي سجاده؟
6: خلص تركت روح
2: ستنا مش هيدا اصلا.
1: شو اسكن لكن اذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما بنكون عملنا شيء.
6: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف؟
1: انت ما بحق لك تحكي اصلا، تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
6: عندي وحده هديت نيها زينة بعيد ميلادها، الا الله يخلي لها ياني، بس اني ما بحطها بتشوهني لان
1: وبرجع عملت حادث وشيت على راسها.
6: انا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
2: لك روح احسن
6: وتروحي، شو بدي روح وحده تجي روح اني وياكي؟
1: اسمعوا اذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل، بس اذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بامان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
2: شباب بشرفكم ما حدا زعل سجاده، ما عندي اخر خرطوش طيب بشرفك الحسين بليز.
6: وياني معك شوي اليوم دخلان، بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلاقي الله خليك للوس عمول معروف، بس هي زيت عمول معروف افكلي بيجو اجو جو جو جو افكلي جو جو عمول معروف هي زيت يلا للوس مسرح سيرة. شو بتريني نعمل مدموزيل منيحة؟
1: هلا قعدوا كلكن هون عايزتكن واحد واحد.
6: ايه خيرتك يا حسين، حرمي تتحكم فيك.
1: بدكن تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا فل؟
6: دموزيل اللي عم ينقل عني نقال.
4: ستة! دقيتها ابو رايد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها، ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حابة اخذ منه حديث. على كل شكرا عقاب. عقاب. عد معهم
4: انا تابع للصف.
1: صف حد
6: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
3: عد هونيك مش عم بيش عم بدولي
4: انت القاضي هونيك احسن لك.
1: نور وحد حدينا
4: ها مخصوص يا رب هونيك.
3: لا وقام ده حبيبي ده قام حدي
1: روني
6: يعني تصوير.
1: أها.
6: بداية تعمل ديب على التحياتي لا من عمي مهدي بأفريقيا بدي قلو ان شاء الله بتمسك وتراب يصير فيون بعيتي من عمي بعيت بدي غير موسيق.
1: عد يا حسين
6: بدي غير موسيق.
12: عد
6: بدي وصي عكاس.
12: عد
6: عكاس كوسي.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
6: أنا أنا كلنا الوطن العلا العلم ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في.
1: ايه كفي.
6: ايه
1: وبعدين؟
6: الباقي الجايين
3: ملقوا عين الزمن.

0: هنا راديو كوكبة.
1: هديك رمزه للخلود.
2: جد شير أو سجور.
3: لا شغفة هاي عندك درة الشرقين.
4: بكير عليها هاي.
5: في مال القطبين في مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
6: مزبوط في قطبتان.
4: ولك لا هديك بحر وبر وأمر النبنان.
5: اسمه عزه هدي.
2: رفنيت سيرك مباشرة مرير.
3: أصدو غاب المتى.
7: هل أراك يا سالما منعما؟
8: شو خص يا حبيبي؟ عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
7: آه مزبوط.
3: أنا رأيي نكتفي بأول مقطع.
2: يا عيب الشوم عليكم، مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع؟
5: عشان بالمدرسة بيعطونا إياه بالصف الخامس.
2: إيه؟
5: وأني تركت بالرابع. والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
8: أنا كنت أعرفه بس نسيته عقلة لبراتيك.
5: دور تلفزيون لبنان على 12.
8: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات تانية؟
5: شاس إباش تلت الخياط.
2: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. إذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
5: أنا شايف حالي لأني من جسور شحمة أصيلة. أنا بنتمي لطايفة أبضاي ربة العدو الصهيوني وعطيته درس للأبد. كل عمرنا حاميين البلاد من أي عدو سافر.
2: عمر؟
4: أنا شايف حالي لأني من جسور عربية عريقة. بنتمي لطايفة رأس حربي في قضية العروبة. قدمت لي كتير من أجل أمي عصيمة واقفة بوجه العدوان الأمبريالي الغابر. نحن عرب الحضارة، عرب الأندلس صلاح الدين.
2: ليش؟
3: أنا شايف حالي ومكتر.
2: ليه بقى؟
3: لأني من جسور حضارية متطورة صنعت هوية الوطن. أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور. كل عمرنا سباقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
7: مبارح قلت هنيك
2: طلال
7: قليل قليل. نحن أساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا عبلادنا. أنا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى. وكلنا قدوة بالوطنية واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
2: نقولة
7: إثا نحن الأصل، نحن المشريين الأوائل. أنا بنتمي لطايفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد الهيمنة الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
2: هاروت
5: أنا شايف حالي لأني لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمنية صحيح بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح. هون خلقت، هون ربيت، وهون بدي موت. أنا بحب لبنان، هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاط الزكي ولبناني أصلي.
2: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالي؟
9: ولا بدأ سؤال؟
2: اطلعي اسمعي حسي. نحن بسمونا إليت ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطايفة كلاس أريستوكرات عملت من البلد فينومين. تخيلي البلد بأطوراج عربي وهو منه عربي فرانكوفوني. من ورا نصرت من البلد لسويس دولوريون وصل العزل للأبوجي. نحن الكريم دولا كريم. نحن السريز أبو جلقاتو.
5: إذا أنتو السريز نحن صفار البيت تبع الكاتو جمكسكوز. نحن الصفار الأسيس يعني.
4: نحن السكر.
3: نحن الخمير.
7: نحن الزبدة.
3: نحن السمنه.
4: نحن الصينية لأن من دون صينية ما في جاتو. نحن حبيت جاتو بابا.
7: نحن الأناناساية.
4: مين؟
7: أناناساية.
4: ما بحب الأناناس.
7: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الجاتو وإلا كيف بدي تاكل؟
2: بعد في الحلاب ما حد انشاخده.
5: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
2: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
4: معلوم.
2: وكيف وضع البلد هلا؟
4: مش منيح.
2: ولمين الفضل؟ اوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس يلي عمرتوه بيوم من الأيام رح ينهد عروسكم كلكم.
5: دموزيل في يفوت على الحمام؟
2: لا
5: تفينا نغير المادة نفس الدرس من أول ما وصلت. مش عارفين حدا شو بدك بالضبط.
4: فعلا هيك. لا الموضوع بطل ستفلم وثائقي على البناية. صرنا أبعد بكتير. أنت مين؟
2: جاهد غندور.
7: أشهر من نار على علم. بس السؤال شو هدفي؟
8: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
5: وعشو شايفي حالك؟
2: ديلو فرانشمان مينك أنت؟ أنا بنت كان عمرها 8 سنين وصل بي على المدرسة الصبح بس على الظهر ما أجا أخده. نطرت على بوابة المدرسة كرفاتي اجوا اهاليهم اخذوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطره بي ما اجوا وبعدني ناطرته لهلا.

0: ملعنين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم. انخطف على التذكره بالوقت اللي كان هو اكثر شخص بينادي بالعلمانيه وبدوله مدنيه. وكثر مثلي صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا اولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين باي لحظه نعيدها من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحيه نظرتنا لبعض. بتعرفوا انه الحمار الابرس اللي معلم بالابيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالاسود والعكس صحيح؟
1: لا تخنتيها عم تشبهينا بالحمير؟
0: مشكلكن اللي بيفكر مثلكن ايه واكثر كمان
2: لحقتي وشبهتينا شبهينا بحمار فرنساوي.
3: بس الابرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا
1: والابرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف ابرس اليونانيه ما عليها.
3: شو حبيبي ليش انت شايف ابرس الثاني من اجمل ما خلق الله؟
4: اليونانيه اصبط انا عملها.
3: وينك وين يا زلمه؟
5: معلش خي عمر انت وينك وين؟ ابرس يوناني
4: ابرس ليش تكون ثلاثة اقسام ليمشي حالها؟
1: ما فيهاش جبل كيف بده يمشي حالها؟ على تل ست امتار
4: جنوب ابرس بياخذ العقل وضحيه اي نبا احلى واحلى.
1: مخيمات شريهات على البحر هنيك حلو اللجوء.
6: لازم نعمل مثلهم
2: قاصمينا ولكن مرتاحين.
1: مرتاحين صوب هون تلمال بالواد.
3: مين قال لك يا حبيبي؟
1: انا عامل لك الحضاره صبار.
3: لا الحضاره صبار.
1: لا حضاره ولا تل الخبر كرمال ولا وقلب الصباع الشمال.
3: لا

0: يعطيك العافية بنتي.
1: أهلا.
0: أنا أبو رائد، خبروك عن الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي عبتعمليه صحيح، بس بده وقت. بدك تبلشي مع أولاده، وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييب ويكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هاو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا. ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه. انا توكلت من 3 ايام، والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالها. ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك. راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي. الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق في الهلا. وأنا سلمك يا شخصي، مثل ما قلتيلي جمعت الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبروني بدك تفلي. خلص الويتة؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: دعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة أول ما وصلت ما كتير صار في تاني غماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناكي وتعلقنا فيكي، فهمنا أهدافك النبيلة. ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: وين لبست الكاس تأميرة عن محبتي وتقدير؟ أنا طلبتك أوامر، وهيدي قصيدة عرفون محبة تقدير مني إليك.
1: أنت كتبها؟
3: إيه نعم.
1: المحبة لا تعطي إلا ذاتها؟
3: كلامك بين.
1: أنت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، أنا وكم حدا شراتي، يعني أنا وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أنا وخليل روكوز وزين شعيب، بس أول واحد زين شعيب أبو علي لأن
2: أحسن واحد استغلوله وموسى صغير. جيريس البستاني،
5: طليح الدين،
6: عمر الزني، وبس
7: هوفرنس تومانيان، مبان
8: خليل روكوز، معلمهم كلهم.
9: خلصانة بقى، بعد في سجن ما تخلقتوش عليه.
10: اتفضلي هوني هدايا باسم قيمتك، حابين اقدم لك اياها سوفينير.
1: ميرسي يا جماعه.
9: ستري ما شفتي مينينا؟
11: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتيفي.
3: للأنبو أن انا عم قلك.
10: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
12: روني
3: يعني التصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
11: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور، من خلال الخلايا الدموية بيبين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
12: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
11: روعة كالبنيدي، جي سوي تريز اكسيتي لريزولتا.
12: والله ما انك هاني يا سجاهنة، فكرة لذيذة. هتلا شوف،
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
12: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
12: أنا؟
1: وإنك منحدر من عيلة من أصول سنية بهيك الوقت.
12: أنا؟
1: أها.
12: أصل سنة؟
1: أها.
12: أنا ماروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سنة من عكار.
12: أعوذ بالله.
10: يسرك.
12: في غلط بالفحص ودمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في بأمريكا، ممنوع الغلط حبيبي يا الياس. أبو حميد رح صير عيط له.
12: من أي متى؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
12: لا الحق لا، كله غلط هيدا، أنا ماروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
12: أكيد هودا منتي؟
1: عمر
10: بيروت أصيل،
1: أرثوذكس من دهور شوي.
10: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديدا من دهور شوي، عين السندينة.
10: بلا هالمزح يا عمي.
12: بشرف يعني، قولي هالزلمة عليه خلقة الله.
10: أنا عطني أزرق.
3: وعظم بما يشوف مع صدام.
10: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
10: أرجيك لشوف
1: روم أرثوذكس.
10: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
10: مش معقول.
2: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص نجيت إن شاء الله البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرثوذكسي.
1: نقوله
2: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
11: أكثر شيء من عنده.
2: شو بتعطيني؟
11: مروني تشيري
1: جوانا
11: حبيبتي بلا جميلتك شجيت العيلة عنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
11: شو؟ أنا؟
4: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
11: سألاني مرتين عشان تقول بيصير شو أي نبطية؟ لا لا سبات لعب تقولي
3: شو سبات؟ خلص سبات عليك إنك قربتنا.
9: وأني قول ليش قلبي بيهفنك لما شافك
11: نوي
9: لاتي شعيني يا تأبريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
11: طلعتوني معي سهل رح يغفع قلبي. ودروس ودروس
9: ما بداش هالقد
11: ولا ممكن
9: زرني. شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعي من الأشرفية منيح.
1: هاروت.
10: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
10: أنا أصلي لبناني.
1: ومحظوظ أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
10: لا ولا ممكن. أنا ألماني برشحمون. شو خاص كورة؟
1: نشرود الكورة كمان.
10: أنت ما تعرف موتي ساعة؟ ردينا برشحمون حد ما حد فيه؟
3: كيف الزيتون السنة يا هاروت؟
1: طلال.
2: ما تقربي صوبي. نحن لا منزيد ولا مننقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقورة.
2: والله معقول بس فينيق الدرزة هان انت هيك مقبل فينيقيا فيها قاف والنقورة فيها قاف.
1: زينب
9: ان شاء الله يكون اصلي روم بركة بصير احكي فرنساوي.
1: اصلك شعية من العراق.
3: شو جابك لهون؟ بس الله بيسألني فيك. الله لا يوفقك يا حمورابي على الخلفة.
1: حسين
3: قولي ولا همك. أنا متأكد من أصولي من جزوري. احكي
1: أنت أكيد
3: سنبرصان. احكي
1: طالع عندي هون
2: شو
1: مارونة من كسروان.
2: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
2: يعني مارونة
1: ممضية
2: ومن كسروان
1: ومصدقة.
2: انت مصدقة هالكلام؟
1: شو صار من امريكا؟
2: شو فهم الامريكان؟ عودة حاطين حطاتك العمر انصهر ضده الان.
1: بس طلع علميا اصلك مارونة
2: من 200 سنة ابصر 6-6 من شو عاملة. ولي زينب ليه انا شكلي مارونة؟
9: بتصدق تعطي شوي عمارونة.
2: ولي انا شكلي مارونة
9: من 200 سنة ايه؟
2: انت بناسبك سير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي الله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني.
2: ولا ممكن اني جنوبي وامي بعيش واخلني على ميروبا.
10: بدك تشوف ستة لستة شو قدر هونيك.
3: انت سكوت يا ارثوذكسي ما بحق لك تحكي.
10: مش عشفينك الارثوذكس يا حبيبي نحن جزور هالبلد.
3: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
10: يا حبيبي. نحن الروم الله نقينا الدنقاية. مش بدكم شالكم دكمة
2: خمسة بعيونك عيني. لو منا نحن المورني ما في لبنان جديد.
10: ولك روح من كل شيء من نصكم روم.
2: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سيئن عملنا.
10: ولك روح شو بدكم نصوا عينبا وانصاروا.
2: روح يا شباب صلوا على النبي.
10: اسمحوا لي فيها كلكم وانتهى الموضوع.
2: لا يا حبيبي ضروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة. نزحنا للجبل على القوط وعمرناه حجر حجر.
10: لك روح شوف أبرص التركية وين
3: وينك وين
9: شو يا عربتنا.
5: مين انتم بالله؟
11: نحن الشيعة حررنا الارض ورح نبقى لنحرر اخر حبة من ترابك يا شناب.
5: انتو حررتوا الارض وحتكون
11: طبعا.
5: ونحن شو المورني ضحكنا لو لنا كانوا الناس حين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسلاك.
0: مبارك انت هني
5: زينب فوتي حضري حالك نطلع وادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك اكثر من هيك.
10: بابا والله انا دعت هيدا فحص اكيد
6: اكيد 100%.
10: اهلا نهش لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشرة وفلات.
6: شو بدكن فيه؟ تاريخكم بين ايديكم، تعلموا منه قبل فوات الاوان. ما تخلوني عيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي. قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
5: عراس يا ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
10: هلا دغري قلب كله بابا.
5: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس.
10: الله على دم
13: في احلى من البيزنطي.
0: بس امرو حد بكركي بيوقف شعر بدني.
14: سنرجع يوما يا فينيقيا.
9: فوق النخل فوق فوق. وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
0: صورت جايدة غندور آخر وأهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش عم بتركب المشاهد على بعض. قال رح تسمي الفيلم إلا إذا. ما فهمت ليش. أقول نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة والصراع صار أقوى. رشوا يتخانقوا أكتر من قبل، وأنا فحوصاتي بعدهم بأمريكا ما خلون يجوا بعد ما عندهم حق العودة. كل واحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. تغيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالة، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكروا البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله تصبح خير.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل

0: هنا راديو كوكبة.
1: جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المبارك.

بارك يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتطعم مريضة محمي براسك.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.
1: حياك نشا الحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبة
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صار اشترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بدو يفرجها يا ماما؟ منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القسط.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبيه شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبيه مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب مش مبالي فينا. اخ ما اظلمك يا قدر.
0: ايه حق عفوقه يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقول مد ايده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زياره حتى ما تلوميني بيوم من الايام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدره انت بتحبها كثير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني إلي يا ابني، كفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لظل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هون، هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوه حدن. وهودي هون 150، يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات بتقعدوا هون لحالكم. ايوه بالصدر عافيكم، لكم في احلى من النظام؟ هيك هيك بدي يكون، كل مين يعرف مركزه وين.
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابه تحت مسكره وجنيناتي ما بيسمح لبين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كان قصدي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، مين بدي يعتنيلنا بجنيني تحت؟ انت اما انا.
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم عجنينتنا.
3: حتى ما تتفعلوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في أنا بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا، انت خليكي انا بقدر بستغني عنك. يا مين؟
4: انا
2: شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي روح افتح روحي؟
3: انا شايف هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل بن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مطعم؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي انا. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحاميين؟ تاكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفع عن قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف بعرف وحياتك يا ابن خيي وحياتك. انت مش عزية عنا، بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفع جدبنا له اياها وحطينا على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان حجزنا له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليره. لك كارثه يا ابن خيي كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفير
1: اكل حالك. انا كنت جاي اسالك سؤال بس الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك. الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال 2000 ليرة.
3: ولك ايه ليش هبطلوا الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك كنت ضينتوا يهون الـ2000 ليرة. ما هيدا ابن خيي حتى كنت قدم له يهون تقدمي وبلا فايد اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصت حديثي؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلأ صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنينيتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني. الله يجزيك نسيتيني ياهم. الله يجزيك.
4: عاد حبو لك عاد عاد ما راح اخذ منك اجت الكرسي. عاد
5: ممنون يا درويش. ناطر زميلي بدي روح لويه سوا على الجامعة.
4: ايه الله ينجحكم. لك وبشو راح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق بالمره. لك حبيت هوني وحده ايه ما هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئه ما فيهاش تعمل المحامي. عم وكلك الدعوه المحامي 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
1: يا ريت ما ميال صوبه ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
5: انا اقول ما سلفك شي. اه
1: تصور يا فريد خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا هما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا أعطاني حرقة القلب والأسف. قال إنه أفرقت معه 30,000 ليرة لأنه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك
5: لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لشو كتر الشرح بلا فايده مشي
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك
6: صبحك بالخير يا غيث هذا الصباح تفضلي سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال ما المي سخنه جاهزه عنا على طول
6: كي ايه صحيح انتو عندكم شفاش
7: ايه
6: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام
7: خير ان شاء الله ليش كجميلة عدي عدي تشو عدي ايه هات
8: يعطيك العافيه يا جميل شو بك شيء
6: الله يزيدك عافية يا خيب ومنحن اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تأدفع قسط الصبي بالجامعة
8: شي عشي
6: ما هو الحق عشو بدون يدينون
7: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار
6: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكات
7: اسم الله
8: عظيم عظيم
6: خيب ومنحن
8: شو
6: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندك طول السنة ببلاش
7: هيك ابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
8: تكرم يا تكرم راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني بس بدي اسألك سنة الجاي كيف بدك تدبري حالك
6: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن
7: سلفي ومين بيكون سلفي كجميل
6: ولو ما بتعرفوش سلفي فراش
8: فراش
6: ايه سلفي فراش يلي ماله ما بتقطعوش النيران
7: شو عم تحكي كجميلة هلا فرج ما غيره بيكون سلفي
6: نعم يا اختي نعم سلفي وانا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو
7: شو كابو ملحي؟
8: أنا بعرف شو هيدي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي هلق أنت بتكوني مرت خي لفرج المليونير؟
6: ايه يا خي ابو ملحي شو عم بكذب عليكم؟ أنا مرت خيو
7: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش سالفك يا جميل
6: لا يا اختي ام ملحم انا ما رحت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهذا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحه لحظه تيه شوفي ناس بلا ضمير
6: تصور يا خيبو ملحم
8: ايه.
6: اذا ما دفعناش بكره القسط للمدرسه ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه
8: شو راح يكونوا أرحم من سلفك أختي إذا كانوا سلفك الكحل أو ديك العمى
7: خدي يا أختي خدي هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة
6: تكرم عليك مستعد يخدم عنكم سنتين ببلاش
7: تكرمي يا جماعة
6: خلص سوقرت الصبي الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب
8: يا بنتي يا اختي انتعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن
6: ليش يا خي ابو ملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا
8: يا اختي
6: يلا يا اختي
8: يعطيك العافية
6: يلا روح اعمل هالغسلة
7: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط
8: طبعا
7: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سني سنف مش هاي
8: شي لاش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمي

0: لكن شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلم؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنه شهر، وشهر انذار بصيروا 4 اشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار على شو؟
1: انذار انذار فرصه تفتش عن وظيفه غير جنينتك. ايه هيك فوضى الحكايه.
0: لا يعني مش فوضى، بس انه يعني
1: حقا. وعن كل سنه 15 يوم اجازه. في شي سنه اعطيتني اجازه؟
0: لا، بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليره بيطلعوا 4400 ليره.
0: حلو حلو حلو. 4400 ليره، ما هيك؟ 4400 ليره. لك اخ ولك اخ كله مني مش قبل. بدي جنينات الجنينه.
2: كيف بتريد لكين جنينه تفتح وتزهر لحالها وجنينات يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي، قولي له هيك. بعلم فرج هيدك اليوم اعصابك متوتره، رح برجع لك بعد كم يوم لبين ما رقت.
0: لك منين بده يجيني الرواق بعد؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليره. 4400 ليره، بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليره؟ بيطلعوا 44 ورقه ال 100. 44. شوفي مين مصلي، شوفي مين.
2: لك يا حبه زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزني ويروح فيها الطير. اهلا وسهلا.
3: الله معك.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
4: اهلا وسهلا، تفضل اقعد عندك اذا بتريد.
3: شكرا. تفضل.
4: مين حضرتك؟
3: يمكن ما اكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم؟ انا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه الي انا. نعم، في لك شي كمبيالي عندي، امتى بتستحق كمبيالتك؟
3: والله ما بتعرفش اذا كانك مديني او مش مديني يا خيي فرج. لا خيي لا، انا مش مديون لك، جاي مخصوص لابحث بقضيه نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارمله المرحوم خيك، عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دورة عندي.
2: هلا جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا أخ؟
3: أنا وقلت لك اليوم دورة عندي. كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنة؟
0: أنا ما شايف فيها شي، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح، كل الناس بتشتغل. وحضرتك شو شغلك؟ حارس على الخزني بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزني أو تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزن تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا، طمن بالك طمن بالك، الله يخليكم لبعض. بس بدي اسألك على من مؤاخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هاجي الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن هالخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي، انجأ ياخد معه هالتياب اللي عليه.
0: الحاكي موجه الي انا.
3: لكن
0: نعم. بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم.
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه علي بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي. مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني، اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنة دواليب وبتكرجها وراه؟ ما بيكون احسن
0: يعني؟ ايه اللي بقلي حكي والله بعد، ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
2: كروج كروج الفرج قال. ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج؟ ايه ده بعرف فرج.
5: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك؟ عسلين تعيني صدق. ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي ارجع له اياه اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
6: هيدا عمك جاي لهون انتبه انتبه.
5: يا لطيف ما عاد في يشوف وشه هالعم. يا نبيل طريها معه شوي، مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام، طالب حقوقه قاعد بالقهوة.
5: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
6: لك يا عم لك هلا عيب طالب حقوقي قاعد بالقهوة.
0: اسكت، قلت الحكي موجه إلي.
6: احكي
2: عن إذنك يا نبيل.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة؟
5: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لك شو بدي سالفك؟ مش تعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة، روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
6: ايه هو يا سيد فارس ام الحمام
0: فرج. لك اسكت، انت الحكي موجه الي انا.
6: ايه اسكت.
0: نعم هلا حضرتك الست ام ملحم مرته لهيدا ابو ملحم؟
2: نعم هيدا ابو ملحي. ليش فضلت عشاك ابو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لابو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه، واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلف مصاري لابن خيي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ واذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقول لك ايش اكسر لاجرك. ذنب كبير عملناه او جريمه اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا، انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجل.
5: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع.
7: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل ترابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا، بدل ما تكرموا وتشجعوا وتضيفهم على حسابك ولنوا فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: تشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة، واكيد عامل رجيم على كل شيء فيه بهالدنيا، واكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك، ولا تقبر كل شيء في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد له. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس لك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: انك تقعدي بالبيت ترتاحي، وانا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالايدين طاهرين يلي مدوني بالقوه وبالنشاط وبالمحبه. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل اولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم بين بالفاي. لا وما بعرفش اللي جميلك.
4: ايه ايه حقك نبي، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفله؟
2: بالحقيقه ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش له عليك اي مأخذ.
2: على كل حال عمي ابو ملحم، انتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وانا دائما بعمل بنصيحتي لاولادهم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلا انا بدي روح، بس بتمنى انكم تكونوا اول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خلينا هيك
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عندها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: ابني. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني. مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: انه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وانت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك. ايش طيبك
6: انك حب شاب صار محامي تكسفه هالكسفة؟
5: الحكي عم بيتوجه الي مش اليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: وازاي احلى في اشطية انا كمان رح شوف مين. يا ربي انا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيف خايف فراج؟
5: لك شهين يخرب ذوقك، نقزتني.
7: ما عالبك شر دخلك؟ شفت ابن خيك داير منه مشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله شو بده يصير بينه وبينه، قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه ابدا؟
5: شو بده يصير دخيلك؟ الزمان مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عالي. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وقت المبلغ الملعون معلوم.
5: طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين شوف مين.
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزاني. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبه؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجدي. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبني، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شوف لي الاخ شبو.
2: مين حضرته؟ شو بتريد؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت فقت 2200 2200 وحبت مسك تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوان سيد فرج. مش 2200 4400
3: صحيح يا نظري؟
4: لكن كيس وقديمي انا كل الحساب كمان تفعل وخلصنا نديم يستاهل.
3: طيب طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج؟ مد ايدك على الخزنة ودفاع. الله يبارك ما صار معها عصر هضم من كتر ما صارت بيلعة.
3: لا ما تقلش هيك عنا هلأ بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك 3300
2: ولك يا عمي لك 4400 شو كنا عم
3: نحكي؟ ايه صحيح 4400 انا زحة لساني هيك ما تبخزنيش يعني.
4: ايه معه حق الزحة بتكون بنزول مش بطلوة.
5: يا عبا درويش ايه بقى درويش عمل لي فنجان قهوة. ايه شاهين ما غيره طلع فيه تشوف هلا انت بعدك طيب تكدتك متى؟
6: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش معقول موت قبل ما مشيك قدامي.
5: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
6: كيف؟ أعوذ بالله كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها ما انا خالصة؟ لك ما غنى أحد منهم. أستاذ نبيل عري ما راح منهم.
7: شو بتريد عم شاهين؟
6: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
7: هلا بتوخذنا عم شاهين بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
6: صحيح مبروك عليك الشهادة سالت.
7: الله يبارك
6: محامي مش هيك؟
7: ايه باذن الله. بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفلة عند العم ابو ملحم.
6: كثير عاد فازن بننتهي عند العم ابو ملحم بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالاول.
7: السمسرة عشو بعد ما عرفت شو هي القضية؟
6: هلا روح على حفلتك هونيك بنحكي فيها خبرية بتعجب خاطرك.
7: ان شاء الله بالاذن.
6: اذنك معك.
5: هلا شو جلسك انت يا زلمه؟ عم تطالب السمسره قبل ما تعرضوا القضيه؟
6: لا كيف لا كيف؟ ما بدي استودع حالي بالاول.
5: تفضل.
8: عجيب وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
6: ما قلت لك يا استاذ نبيل انت بوقتك كنت ولد صغير وامك المسكينه كانت مريضه والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكله لعمك فرج بالحصة. عمك فرج لما اجت بجنة المسيحة استغنى من الفرصة ايه مسح الحصتين بحصة واحدة باسمه.
9: هلأ صحيح يا جماعة اخوتي يحكي وعيقل يفهم مش حرام نايم اخوي من فرد ام وبي واحد يورط وواحد ما يورطش.
7: شو عم يا ابو ملحم الهيئة في اختلاس بالنص.
10: ما بده شيك ما انت محامي دبر حقك.
6: وانا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطيه اللي بتضمن كافه حقوق المرحوم بيا بعدني محتفظ فيها عندي.
9: هلا عندك وثائق ومعلومات وكيف ما نبهتش عليا لجنه المسيحه بوقتها يا شاهين؟ كيف
6: ولك يا عمي ما قلت لكم انه هو كان ولد صغير وامه عدم المؤاخذه كانت على البركه. وانا
9: بلعك الخواجه فرج تطنش وتضل ساكت مش هيك؟
6: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه انا شو بعمل؟
10: يا لطيف ابن خيو له حصه بتسوى الملايين وتباخل عليه ب 2000 ليره قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمه شو فوقك اليوم لحتى جاي تبوح بهالمعلومات هيك؟
6: كان خيب
9: ملك بطل يدفع لك الخواجه فرج ويا ألف صح النوم على ضميرك بلش يوعى من النوم.
6: الله واحد من اثنين بس المهم اني انا ريحت ضميري.
7: على كل حال عمي شاهين انا ممنونك على المعلومات ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
6: بس انتبه انت عم تحكي معي هلأ كسمسار انا يعني الدفع سلف.
10: ما لكش عندي انا في شيء.
6: خلص يا خي كان نبقى.

0: نخيي دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي متمكك الحياكة
1: عزيزي. شو قصة أخا؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراء 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظة عليك.
0: ايش تغزها؟ وقديش بالمية يعني؟
2: أخلك يا درويش، في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا ويجي مشغولين.
1: أنا السمسار شاهين خي، بدك شي مني؟
2: هلا أنت السمسار شاهين؟ كيف تقول ما شفتوش كدرويش؟
0: لك يا خي شغلنا عبدا من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع له كدرويش، قلت لي بدك شي منه لهشين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قالت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قالك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: ذاك درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، لك اخ منك اخ، شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي.
0: ما قليل والله راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر، وهونيك الطامة الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة،
3: وطبعا بده يلاحقها بحزم وجد، أولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس أنت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين، عم تدفعله بالسنة 2000 ليرة، ادفعله هال2000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بيكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط كمان.
5: ما عليك ما عليك روح.
3: يا اهلا.
6: الله يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصلي شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. هلا مع خي فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد ترايين
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. اقعد اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
1: لا يا فرج، انت دخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، ها بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شي زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بنا بهالشريعة؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شي؟ حكيت معه شي؟
1: ما تاكل الدغري خي فرج. يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايم الامر متنايمين بهدانا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل موضة دارجة.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشفل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضية بتلاقيها هينة كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبليه.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا يعني.
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك، ابن خيك نبيل، الاستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: كيف؟ انا بدي اتلوك.
0: لكن انا ايه قلت؟ شو فيها؟ ليك هدي هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لا ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. الشك
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغلة فيها عزيز ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطس بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: اه بس هاي فرش حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك انت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملح، ما انا رايح.
1: واقف يا ابو ملح واقف. غيبت فكري، راح روح معك. يلا وشو مصاري سيد؟
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي كم قرش ابن خيو وبطل في شك بيني.
1: حق معك. يلا
2: خذ هذا الغرض، ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش ما تخافش، هاي فرج. اليوم بتقرا الخبر بالجريده، بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك التاني؟
3: بلا فضايح هلا، بعدين قوم.
2: فرج ليك ها، شيء ما نلعبش معه. طيب فهمت؟ اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم مستقبل
3: سيد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا عم. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا، تفضل
0: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيه.
3: ابن خيه شو بو ابن خيه؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني؟ والله صار لي شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه.
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح، طول بالك. شو بيك دخلك؟ كل ما حكينا كلمه بتشفل كلك سوا. اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك له حق بالورثه وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقمر هالحياه ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم، شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ ها اساله.
2: مظبوط ست ملحم، مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان. يا جينا تنحل المشكله لقيناها محلولك.
1: شفت ابو ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموحز انه ايده ماسك شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسك شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حوس قالوا ده صرت بعت وراه لحتى ليش تنتفاهم واعترف له بحقه بالقصمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت علي كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها، قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولا كان فراش ما هو بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني.
2: لك شو قصتك يا فراش؟ ما عملين لك برمت علي كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: مش بيشغل البال. بركي يعني عفوا. الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو ابن خيي؟ مقتول
1: يا ساتر يا رب.
3: مش معقول.
2: شو ابن خيي؟ مش معقول يا عم.
3: شو ابن خيي مقتول؟ يا بعانك يا ابن خيي، يا بعان شبابك يا ابن
2: خيي. طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
3: لا تعالت بس حذري فوق اللي عم بيقولوا. العيوب الغيبة مقتول برصاص.
0: شو يا بعان شب شب باري متلينا. مين اللي علي فاطمه يحكي؟
3: اللي بعرفني يا غيي وبلاش الحسيد الغيره الناس حكلوا بعيونه.
0: لا لا لا
3: يا بيعاك يا ابن خيي، قطعت لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرام بامه علي، شو بكون عيني يا
3: معلم؟ يا ريت لك، يا ريت بقدر بشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
4: عشرت تبقى وعدك يا عم. ايه انا جيش
0: شو

0: بعدها. طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مامي؟
0: أخ منك على حساب على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة؟ حتى ضحي بحياة شاب بعد ما ولا عمره؟ خود الشيك تبعك، خود كرمال تمشي مصاري ضحي بشاب. صحيح أنا سمسار بتلاعب بالأسعار، بس بحياتي ما بتلاعب أرواح الناس.
2: التليفون اللي اجى هلا
0: وعملية التليفون أنا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك، تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
2: مع السلامة.
3: يعني انا ضرب راسي وعطش عمرش شو هالمشاهد اللي عم تشوف؟
2: شو بيك خي فرش؟ هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي، هاي رجع طيب لك على عينينا نحن، بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي، بدك تحرم هالأرملة أمي مني أنا كمان من ابنها حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخي قرب، ما عادش عندي إجرين مشيني لعندك. يا بخيي انت ابني اليوم رايح، امتى تيح قلبي كل ثروتي بالخزنة تحت تصرفك، وانا خليني انزوي بزاوية من هالملك، ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
4: انت بعد بيني بمثابة بي يا عم.
2: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماء يا بومي.
3: قالتك هيك، ما هو كان رح يقلب اقل من ماء لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
2: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
3: الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياة.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

0: أبطال أحرار وبيبقى الوطن.
1: بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت. في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت. في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وج انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوا له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

بني عم تكبر من يوم ليوم زهر

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عمواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحت عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال، إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس، واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس. واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد، انزلوا دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما، ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للآب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها، وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي، ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا نلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، أعطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. أعطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجاء ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com. انتو برفقة راديو كوكبة.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

هيصة المعذور واشتاقت الرزقات للعشقات

والعزم صورة مصغرة عنا، شفافك عبسمة حب مرنها

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiokaukaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يئسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقلي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنوا الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه؟ انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا وظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

0: You are now listening to Radio Kawkaba.
1: وبدأت الهجرة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدها صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نتكح قلوب النور وتنبض جناح بلبل حلو

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة مجدة الرومي.

0: شو عجبتك هالراسه يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبد
1: يخ يخ سلعي
0: ايه كله نظر حبيب وليس. هيدي انا بدي اقدم هالراسه احتفالا بطلعه ام حسين بن الحمص. ايه شو لك ايه صباحوك يا ابو حسين؟ شو جاي
2: شو جاي؟ ما هيدا اللي وصيتوني عليه.
0: وصناك على بوكيات ورد، جايب لنا اكلين مدافن. اكلين مدافن منين جايبهم هودي؟
2: من محل الورد، كان عاملين عليهم سيل.
0: فرجيني لشوف. وحاطط لك كارت كمان. راست ان بيس جراما. منين جايبهم هودي؟
1: من المدافن. شي انه دفنوا المرحوم وراحوا.
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم.
0: وليك مش حرام تعملوا هيكي؟
2: شو المرحوم طلعت شمون؟
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان.
1: شو فيها؟ مسيحيه اسلام كله زي بعضه، كلنا اولاد الله.
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية.
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية؟
2: لك زعمينا سرقوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية.
1: بابا بابا بابا بابا بتقول انه سارقينه؟ نحن استعرناهم من المرحومة.
0: ايه
1: وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم بدي اياهم من رده.
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم، وفرنا 100 دولار. خدي خدي حطينا هونيك حط صورة هيفا وهبي.
0: هيفا وهبي هلا بطلك تعجبك ام حسيخة وحط على الطاولة هذيك. على هيفا وهبي هلا بدك تلي هيفا وهبي احلى من ام حسين؟ لك هالجمال، لك هالخدود مثل الطوامي، هالشفاف مرسومين رسم، ولي كانوسك جستات اللي كانوسي. بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الآلي؟
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها.
3: هلو هلو
1: لا لا لا لا لا لا لا لا شو عنده بام حسين؟
2: ايش عندي هيك جميلة؟
3: جود مورنينج جود مورنينج. هيدي السربرايز اللي قلنا لك عنها، السر لنكية وصلت اليوم.
2: يعني عملتوا اللي براسك انت وحسين ها؟ لك انا بدي اعرف شو بدنا بالسر لنكية بهالاخرة؟ لك ام حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا، فيني اعرف شو بدنا بالسر لنكية هلي؟
3: كرمال قيمتها لمرت عمي، ما هلا صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة.
0: ايه وكل العالم حكي بقضيتها وبعد هيدا وكله. بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للزوار. الدنيا ما ميت يا ابو حسين.
2: الله يكبر معاماتكم.
1: وخذ بكره اذا درجه بوده السرسر لانكيات بدير شو بعودي هدي هدي سويت.
3: يو ماما حسين.
0: نو مي ماما الياس.
3: يو ماما حسين.
0: ليك لا هيدا بابا الياس وهيدا بابا حسين همي.
3: ها هيدي مرتها لماما حسين.
0: ليك لا جوزتها.
3: وينو ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيسأل.
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته.
2: تعال شوف وات نيم ار يو؟
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح.
0: ولي طول بينك يا حسين خليك فهمها. كم هير يو؟ سي مستر فيرست نيم هاني.
3: اوكي.
0: لاست نيم عيد. اوكي.
3: اوكي.
0: سو فول نيم هاني عيد.
3: اوكي. فول نيم
0: هاني عيد. So what is your full name?
3: Full name هاني عيد.
0: ولك full name you full name.
3: Full name.
0: إيه اسمك أنت؟
3: اسمي ماما إلياس.
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسرقة؟
1: هادي رح تجيب لي خيط هذا المحسن.
0: ما جنم.
3: ما جنم. ما جنم أشوك من جندر هادي بابا كوماري.
2: ولي لك هذا اسمك ولا عنوانك بالهند؟ يا بدنا إن شاء الله نحفظ اسمك.
3: نو مستير. بس قول كوماري أنا بجي.
2: كوماري؟
4: يا جبناها بتفهم شوية عربي.
2: لك مش ما بتفهم العربي، ما بتفهم علينا حكي جنوبي. شحاري شحرك.
3: شحاري شحرك أنت كمان مستر.
0: جي جو جو جو جو.
4: يلا
0: مصيح.
2: مصيح. جو جو جو جو. مصيح.

0: هيها وراي يا بي وراي.
1: وين بعدها بالسيارة؟
0: نعم بالسيارة مش حدا يا بي مش وراي فرجينا شوف.
1: لا يا ابني كمك وين؟
0: لك وراي فرجينا شوف.
1: لا ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ لو رح تطلع امك من الحبس طلعتها؟
0: ايه
1: ولما طلعته من الحبس طلعت معها؟
0: ايه
1: ومشيت قدامك على السيارة؟
0: لا مشيت وراي على السيارة يا بي.
1: لا قدامك ولا وراك مش مهم، مهم طلعت لأمك من الحبس.
0: ايه
1: وطلعت بالسيارة وقعدت حدك.
0: قعدت حدي ولا قعدت وراي؟ فرجينا شوف قعدت حدي. ايه أنا مرة طلعت هيك وشفت مرة حدي، يمكن مرتي.
1: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
0: أنت ما كنتيش معي.
1: ايه
0: هي هلكت، أمي كانت قاعدة حدي، طلعتها من الحبس وجبتها دغري لها.
1: ايه وين لك؟
0: شوف عرفني، شوف لي مش وراي
1: يا فتاح يا عليبي عزيز يا كريم اللي عندي، ركز معي ركز.
2: هل صداير من ايدك؟
3: طول بيدك يا حسين. يا حسين
0: ايه
3: لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح، نزلت بشي محل؟
1: لا
3: وين اختفت لك انها؟ فص من الحودين؟
4: لحظة لحظة مدام بستي، لما انت طلعتي ماما حسين من حبس
0: ايه
4: مرقتي جبتي مناقيش؟
0: مزبوط.
4: خلص ماما حسين بفرق.
0: ولك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن؟
1: ايه انساك الموت ان شاء الله. فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع. ايه هلا بتكون خوتين عليك.
0: يلا هاني راي
3: يلا يلا نظبط هالطاعة.
4: شو خليفة هاي يا سيطة
0: بيه
1: جوه؟ شو
0: بيك ما انسى؟
1: شو بيك شو بد؟
0: خد هالحبتين هيدي، حبي لإلك وحبي لعمي بولياس.
1: شو هالحبة هاي زرقة هاي؟
0: خولي منشطات. صاحبي عطاني اياهن وقال لي خلي بيك يجربهن وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان. خذهن وجربهن
1: منشطات.
0: يلا اي رايك؟
1: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك
0: شو
1: معك شي حبي تاني لعمك؟ بدي خليها تصير سوبر وومن.
0: بعدين
1: يا بولياس يا بولياس تحت خودي بولياس.
3: وحطي
1: هاودي هونيك. لك شو بعد بعدك هاوني؟
0: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن، فبدي اكل قبل ما اروح.
3: ايه معه حق احسان.
0: ايه
3: المناقيش مش طبيعي لسخنين.
0: لا
3: وحدينا علينا ناكلهم هالاكلات. انطوري انطوري ام حسين لتجي. يلا يلا
5: يلا يلا كل واحد ياخذ صحنه.
3: يلا تفضل. ايه يا عبو صحنكم هوني. شو منين جايبينهم هاودي؟
5: هدول من اليسار.
0: هول سبانخ هوني وهود اللحمة.
3: سبانخ
5: هوني. ماما حسين وينك؟ ماما حسين وينك؟
3: يلا
0: شكرا.
3: كيف
5: شفتوا
6: مطرح ما يسري يهري.

0: بدك هالسربرايز؟
1: سربرايزكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الضبوعه. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا. ولا عشو هيشين هالهوشه ولا؟
0: ولك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش هان؟ ولك خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجي انت التاني. وانت؟
3: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفتنيش واني عم بركض ورا هالسياره؟
3: كنت وراي شفته، قلت لكم كانت وراي.
1: يا ريت تطم حالي على هالخلفه اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفه اللي مخلفه يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف؟ تفضلت
4: للشباص بالله على قلبه ملبطه بتهد الحيط.
3: ايه
4: لك ما تقولي هالشبل الا من هالقاسي.
3: مزبوط.
1: لا والله انت السادي، هذا الجحش من هذا اللي... خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين.
3: مزبوط.
1: وفتحت لك باب السياره الوراني لتحط الفطاير اللي عم تطبعطون هلا.
3: مزبوط.
1: وبرامت وجيت لاجي اقعد حدك وما شفتش الا السياره عبعت وطارت. فيني افهم عشان كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل لمناقيش سخنان.
1: واني كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش؟ مثل كانجورو كنت عم نط ورا القطنبيل.
0: طولي بالك طولي بالك.
1: اعطوني نقطة مي. اعطوني نقطة مي نشف قلبي.
4: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا هلي يا هلي.
5: يا هلي يا هلي. نسيت اخذ دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكلات.
5: لا لا
0: يا هلا يا هلا بام حسين يا هلا.
1: يا هلا فيكي. إيه. وانت شو عاني بحالك ولا؟
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي ها؟
4: نورت نورت بيتك ام حسين يا هلي بهالجي يا هلي.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تعيك ومقري تحت. ليك مين في هون؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلامة. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلامة. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم
1: بس بالصورة مبينة غير شكل.
0: اي صورة؟
1: صورتها اللي حطت ليها على التلفزيون. بالصورة مبينة بتشبه بولياس اكتر.
0: واللي عرفتي انت مين هي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشة بدبي؟
0: ولك هاي بس ولك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
4: هالسريلانكية لإلني.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا بالسريلانكية؟
0: ولك كرمال قيمتك صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومديرة
1: سكرتيرة أعمالك. سكرتيرة؟ أنا عندي سكرتيرة.
0: ولك إيه شرن السكرتيرة وأنا مديرة أعمالك وبولياس الناطق باسمي وحسين شوفير.
1: ايه والنعم من هالسكرتيره وهالشوفير وبلياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفه شو سلموك انت يا بعدي؟
4: انا ما سلموني شيء، ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارف لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر، لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كوماري.
1: كوماري حلو هالاسم يا كوماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. إيه.
2: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجيب. بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت، بيطوي معي الغسيلات، بيأمى معي اللوبيات، بنقي البقدونسات. يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروميت يعني.
2: روميت. نيجي نيجي قطي وين؟
1: شو
2: وين قطي؟
1: يمشح شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي؟
2: وين قطي؟ أنا بدي أشوف قطي.
1: ولك يمشح شو هالمصيبة اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولا إيه؟
2: نيديني كاميريا.
1: ها؟
2: نيديني كاميريا.
0: نيديني كاميريا.
2: نيديني كاميريا.
0: كاميني كاميريا. نعلي كاميريا. نيديني كاميريا. بدي أوضتك مش هيك؟
2: أوضتك
0: بدي أوضتها أوضتها.
1: أوضتها أوضتها. يقصف أمرك هالحكيات نقصتيني يعني.
0: قومي يا شرل يا حبيبتي روحي أعطيها شي أوضة من هالأوض. أوكي؟ أوكي. إينا جديرينونا. أوكي؟
1: إيه
0: مع السلامة.
1: وانت يا سيبي من امتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك انا بعرف 4-5 لغات وما تستهدنيتني انا حبي وحبتين. ولك ام سمارت.
1: ايه معلوم سمارت مثل ما قال المثل يو ار سمارتر ذان يو لوك.
0: ايه والله الحمد لله. على السليم. والله إلك فايدة يعني بدك تقولي طوعوا
1: الله آخ الله لا يدوي حدا اللي دقته يا أم اليأس.
0: ليش ما كانش الأكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جلست الأكل؟
0: ما أنت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي ذقته، مش عم تحكي على الأكل؟
1: ولك أنت بضل يهدك الأكل؟ أنا عم بحكي الله لا يدوق حدا، هالتجربة اللي ذقتها قعدوني بالحبس 17 وكنت أنا ظلم قعدوني.
3: ليكي يمه بدك تفهمي لك شغلة، الحياة بهالبلد قبل ما انحبستي كانت شيء وهلا صار شيء ثاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني والعيون صار مفتح على الكل
1: إيه؟
3: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله
1: إيه؟
2: وصار مشكوك بأمرنا كلنا على المطارات على الحدود، عمنوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتان.
1: ولاش عم بيعملونا هيك؟ لا
2: العرب
3: عرب
1: ايه يا حاسب تعالينا نحن العرب قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
2: بس ما الظلم نحن عم نجيبه لحالنا، الهون سنين وايام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صورة العرب بالغرب، يجينا بالاخر كم واحد عربي بيدولنا كل اللي معمرنا وبيرجعونا 100 سنة لورا.
1: مظبوط ايه والله صدق فينا قول المثل قال اللي بيفسي بيغلب اللي بيبخر.
2: ايه والله
1: اخ اخ اخ اخ ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالأموال وهالثروات ومش قادرين نأثر بقرار.
2: اي والله
1: كله بيقرر ونحن علينا التنفيذ.
2: اي والله
1: عدمتي أني قادي أحكي هون مثل الهبلة وعدمتي محنا فهمين علي هون.
2: اي والله
1: تعرفوا شو أنا كنت بهالحبس فكرت بدي أعمل جمعية أني لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: وبشو بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبة، أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي إجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صورة العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هن عرب.
4: انا بقول انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وانا بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
4: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان،
4: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدها ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني.
4: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه رايح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي على جريته ما بتنقضى شغلاته.
4: والمثل بيقول هريبه تلتيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التاجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الراي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم.
4: سعيد على قلبك
0: احلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنه.
1: واليسابي ما سحبتيها المثل مش علمي انك شاطره بالامثال انت.
0: وليك شو مستهبلتني انا شو حبي وحبتين انا وليك ام سمارت وذ بيج هارت.
1: ايه سمارت وذ بيج هارت بس الله يعين وان يو فار.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شي شوي.
1: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها؟
1: How much wood could a woodchuck chuck؟ لا لا لا في وحدة أهون في وحدة أهون. A big black bear bit a big black bug and a big black bug bled black blood.
3: شو صار معك؟ مشي كان عم بيشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
1: ايه ايه بيطلع لك
4: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت ليثبتوا عمري واني ختيار.
1: ايه
4: من قبل يجيب لهم اياها هالشهاده ها من وين؟
1: ايه
4: زدبني حربه وش عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي.
1: الله يسامحك يا ابو حسن، الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشحة. الحربة
3: شو
2: وينو حميمي؟
3: نعم
2: وينو حميمي؟
3: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي
2: مدام انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر، ولك إلي 20 سؤال مش 20 سنة مش سألت واحد سؤال.
2: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شيء ما في شيء ما... طار ولك جلبوط ما في.
2: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولكل شيء بتغيرينه اسمه انت. زلبوط يعني الطير الزغطور.
2: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
2: شو خلقان؟
1: يا شحار
2: شو شحار؟
1: ولك ورد؟
2: شو ورد؟ بدي حبيبي
1: اردي شو بس انت.
2: طيب انا اي حميمي بده يتحمم؟
1: نوم شو بوي انت شو؟
2: اي حميمي بده يتحمم؟
1: حمم يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي عن الحمام؟ على الباثروم يعني؟
2: ايه وينو حميمي؟
1: يا صف امرك على هالخبريات، فكرتك عم تحكي. يا صف فوتي على الحمام، فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان. يا صف امرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان. عشو عم تضحك انت يا عشو؟
6: عالصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
0: عم بدور لك على شي صورة انت وصغيرة.
7: راديو كوكبة 24/24.
0: حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيرة معلوم.
6: مثل نجمة السينما بمصر.
0: ايه ايديكي؟ مين هالمرة البشعة المصورة معكم؟
1: مين وين؟
0: هي هالبشعة مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا؟
0: ايه
1: نحن كان عنا صناع.
0: لكن مين؟
1: مني فرشي ايه؟
0: هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
0: ايه
1: هيدي انا.
0: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيني
1: وبين ايه؟ هيدي صبحية اخته لابو حسين. هيدي لما اجت زارتنا بافريقيا من افريقيا هي. هيدي الصورة تصورناها قدام محل بو حسين بالضيعة.
0: محل بو حسين؟
1: ايه
0: حسين شو كان يشتغل محل؟ شو كان عنده؟
1: بو حسين؟
0: ايه
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني
0: ايه؟
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك هالصورة
1: سلموه مقص ودار يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هادي صورة عرسنا. هادي
0: صورة عرسي؟
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس بولي ابو حسين قاعد وانت واقف وراه؟
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف 10 ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
3: بي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
3: ايه
1: شدش ايدك كتير. كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارتوا جيبكم؟ بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بك شي؟
1: لا بس من قلت مروته. يا اخي شي قلت لي ولك اذا بدك شو ليه لشو تجوز للي ليش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بتبيع قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شيفها.
6: هيدا مين هالولد الصغير بهالصورة؟ لك شو مهضوم؟
0: ومصورينه بالصلط كمان؟ لك هي بيعملوا لي قصة علي هوني.
1: هيدا حسان يقبرني هيدا.
0: صوريني
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصورة.
6: لك هيدي شو مبينة كبيرة هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيرة.
1: فرجيني؟ ايه كل عمره من لما خلق هيك كبير يا بيو ابو حسين عنده مثله بس اصغر بكتير.
0: ايه لكن ابو الياس عنده واحده بس ابو الياس كبير كتير.
1: أه؟
0: ولا مره انتبهت
1: لها؟ لا لا
0: ايه طالعه برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوه بتطلع وين ما كان.
0: إيه؟
1: حسين طلعت له هوني بفخده هوني.
0: بس هي شو
1: عشلي قلبي صوت
0: شو بيه
5: ولك ليش متلفتين؟ شو بيك؟
4: هي اشتقت لك أم حسين، اشتقت لخدود الحلوين.
5: الله يخليك يا أم حسين.
4: لك شو هالجمال كله هذا، لك شو هالحلا، انت يا قشطة يا مهلبية.
5: بس خجلناش يا أم حسين.
4: آخ آخ، لو بتعرفي بشو حيسس هلا.
5: شو حيسس؟
4: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
5: ييه لك انت النار وعلي الطفاية.
4: مهضومي يا جميلي مهضومي. ليكي ليكي راح فيد لجوا بالحقيقة، ها ما تطوليش.
5: بحسان you are the one that hold me close. I am the one your heart it shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
2: الله يشفيكي مداف، الله يشفيكي.
5: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
4: يا
5: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت، كنت هون ولا بحسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعالي لقلك لقلك تعالي هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
2: كيف؟
5: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل يلا خلصيني اني انعست وبدي يصير بدي فوت نام اني.
2: طيب هولي شو بعمل فيهم؟
5: هودي اني اني اني بتحكي لي شام انت، روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جميع اهل استقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
2: ما في شيء من
0: قيمتك.
5: الطولوش غيبتكن علينا ها؟
2: بدنا نعوض كل اللي فات.
0: أنا هون عندي، أنا ما راح أروح من هون.
5: يا قطيعة مش فهمين.
4: يا جميلة يا
5: ولك جاي جاي.
0: ولا شو بك نعساني؟
5: إيه ما بتعرفي مغير علي الوقت أنا هلا.
0: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من أستراليا أنت؟ بعد الساعة 5 هون.
5: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعه 5 يعني.
0: طيب لكن لا نوم يلا.
3: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمي؟
5: لا مع السلامه
3: يا شيرين. بارتي وين يمي؟
2: لك هون.
5: ولك بارتك هون، كيف بضلك مضيع لي هالمرعنه؟
3: ايه طيب طيب جبيلي شويه صحن عبينا فيه شويه فطاي يلا.
2: لا شو معجنات مش ناقصنا، يلا مشي.
5: مع السلامه. مع السلامه
2: مرت عمي. قبل ما انسى، بكره عندك مقابله مع صحافي من الفري بريس.
5: ايه
2: هيدا عرف بقضيتك انه اتهموكي وحبسوكي ظلم.
5: إيه؟
2: وحابب يكتب عنك.
5: صحافي امريكاني يعني؟
2: ايه امريكاني.
5: انت رح تجي معه بكره؟
2: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
5: حسين رح يكون ها؟
2: إيه؟
5: السكرتيرة مش رح تكون هون، شوفير السيارة رح يكون ها؟
2: ايه
5: عطي سير مثل ما الله
2: بيقول.
0: ايه يلا الحمد لله على السلامة ومحل عامر وتقلي بالعافية.
5: الله يخليك يا ميس. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
0: ايه ناطرة توتو.
5: مين؟
0: توتو توتو.
5: مين توتو؟
0: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
5: بتغنجي توتو؟
0: ايه.
5: هو لما بغنجك شو بيقلك يا طبعا؟
0: ايه يا طبعا انا هو بغنجني بعيد لي نانا.
5: نانا؟
0: ايه نانا.
5: ايه وينو توتو يا نانا؟
0: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الاكل كله وبعد ما اكل شيء.
5: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
0: يسمي الكراتش انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
3: يا ابو حسين
5: لك جاي جاي.
0: ولا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق والتاني بعيط لك؟
5: لك تعالي لك
0: شوفي شوفي.
5: ايه ابو حسين.
0: ايه ابو حسين شو بيه؟
5: اجى من شوي و...
0: ايه
5: وعزمني على اوضه النوم.
0: ايه لسه عاملين سفره، فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
5: لك انت بضل هيب لك الاكل. ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم؟
0: بلكي جايب لك شي هديه.
5: إيه؟
0: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
5: او ليه؟
0: ايه بتعرفيش ما هني رجال بيقلبوا من مدة لمدة ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
5: او ليك بحسان صار رومانتيكي؟
0: ايه يمكن.
5: ايه لفوت شوف.
0: ايه طيب.
5: وبكره بخفرك.
0: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابوليس.
5: خلي صحنان خدي انت طشت.
0: ايه يلا مع السلامة. ايه
5: امليس امليس امليس
0: شو شو جي جي
5: تبكي كل شيء والحقيقي على البيت.
0: شوفي شوفي شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
5: برد
0: بردين بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
5: هلا بوعد الكبابين. يلا حقيقي عزلي
0: عزلي شوفي شوفي
5: خير ان شاء الله.
0: خلي بالك
5: عزلي عزلي عزلي الحقيقي.
0: شوفي
5: مزاهر مزاهر
0: مزاهر
5: مزاهر
0: مزاهر
5: مزاهر
0: شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوف فرجيكي فرجيكي بس على هديكي
5: علي فرجاني يا مسحرة.
2: Abdu habibi gandura aira ma badu ay gandura mantura ali abdu abdu habibi gandura.
5: صباح الخير يا كماري.
2: صباح خير شو ماما؟ صار ظهر خير.
5: ولك شو هالريحة اللي معبية البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هون؟
2: نيجي نيجي.
5: شو
2: نيجي نيجي؟
5: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
2: هيدي ريتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
5: ولك بس لا في ريحة غاز. عمي ريحة غاز. ريحة الغاز معبية البيت. يا مشحر أنا الريحة جاي منها. كماري كماري.
2: نعم نعم.
5: تعي هوني تعي.
2: مش فادي تعي انت.
5: وليا مفزورة تعال شوف. مدور الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
2: شو يعني مولعته؟
5: وليك الغاز الغاز هيدا الغاز عندنا خربين بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعه فيها ريحه الغاز.
2: اوكي.
5: وليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخه واحده هيك مش
2: نيجي نيجي
5: ايه بيهب البيت كله.
2: اوكي.
5: تعي بتعرفي تعملي قهوه؟
2: يس.
5: عرفتي لي اعملي قهوه عربي لان هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي
2: اوكي.
5: لكن وجيبي لي شي تفاحه اكلها قبل القهوه. الله يرضى عليك.
2: تفاحه ما في في مليون.
5: شوفي
2: مليون
5: مليون شو
2: مليون مليون.
0: وين رحتي؟
5: مليون شو
2: مليون.
0: وشبكي شبكي بضلوا صار طالع صوتك ما لبرا. شو بدك بتضلك قتل ونار انت وهالبني؟
5: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمه. مش عم بفهم عليها.
0: ايه
2: انا كنت بقول ما في تفاح في مليون.
5: ايه
2: دودم كرياك.
0: او دودم كرياك.
2: دودم كرياك.
0: دودم كرياك بدي ليمون.
5: ليمون.
2: ايه
5: ليمون.
2: ايه ليمون.
5: مليون مليون قرد ليحتك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوه فوتي.
0: ولي شامي ريحة غاز انا.
5: وانتبهي لي للغاز. وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: وليك تعلمت السريلانكي من زوزو من زوزو ابن ابني جانو مري بعائدين السريلانكيين.
5: ايه؟
0: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
5: يخز العين عنك. غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
0: بحكي بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي
5: والله.
0: ايه
5: ولي في مخبايه بثيابك انت.
0: شو انا فكرتني هيني انا
5: بتحكي فرنساوي منيح كمان؟
0: ايه لكن الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل
5: والله.
0: ايه
5: والله.
0: لكن مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
5: ايه بنانا
0: بنانا.
5: ايه؟
0: بالفرنساوي بنان
5: بنان.
0: ايه, ايه؟ الليموني اورنج.
5: ايه اورنج مزبوط.
0: بالفرنساوي اورانج.
5: اورانج.
0: ايه
5: حلو.
0: الذرة بالانجليزي بيتش.
5: ايه
0: بالفرنساوي باش.
5: باش. الجمال قريب كتير للفرنسية.
0: كتير كتير أزلك هين كتير.
5: والله بدي أتعلم منك بكرة شوية فرنسية وأول لغات يعني.
0: بعلمك إذا بدك.
5: لا بنان أورانج باش.
0: إيه.
5: هي يعني حفظت الموزة وبردانة وتفاحة.
0: لا ذراعة.
5: ذراعة.
0: إيه ذراعة.
5: شو التفاحة لكن كيف بيقولوها بالإنجليزي بالفرنسية؟
0: بوم.
5: بوم.
0: إيه
5: هايلي بوم.
0: ما بدي شيء.
5: بنان بوم. كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
0: بوم بوم.
5: بام بام.
0: ايه
5: وثلاث تفاحات.
0: بام بام بام.
5: يخزي العين عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
0: بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام.
5: يا صاحب عمرك يا عدي عدي اذا على حالي انت بتحكي فرنساوي انا بحكي ياباني بقول لك.
0: بتحكي ياباني عجاب؟
5: معلوم انا بحكي ياباني.
0: احكي لي شي جملة بالياباني.
5: ايه بحكي ياباني انا.
0: احكي لي شو فرشي سمعي.
5: ميتسوبيشي هيروشيما ناكازاكي سوشي.
0: والله والله مش هيني. ايه حلو حكي ياباني.
5: ايه معلوم حلو حكي الياباني.
2: تفضلي معا.
0: اهلين بكماري. ولك كيفك يا كماري مبسوطه هوني؟
2: ايه مبسوطه.
0: ايه
5: لك هالي بعلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح. قلتي لي في ليمون ما جبتيهم هولي.
2: هيبي براد ورا ورا طبيخ.
0: طبيخ
2: كبير
1: طبيخ اه بطيخ
2: اي طبيخ طبيخ
1: سلنا بنفهم على بعضنا بطيخ اي ورا البطيخ سلم دقيق
0: شو طبختي اليوم
1: ما طبخت شيء ولك بعدني واعيين يعني
0: ولي شبك صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقول لي كماري بعدك نايمه اللي بيسمع يقول بشهر العسل يعني
1: إيه شو بدي خبرك يا مليان
0: شو بدي خبر شوفي خبر إن شاء الله
1: يعني وبحسان يعني إيه؟ كيف بدي قلي
0: قولي ما تقولي قولي حكي شوفي
1: بتذكر لما كنت قول خلي العسل بجرار ولا تيجي سعاره
0: إيه
1: لأنت مبارح إشت سعاره
0: كيف
1: ولك بتذكر لما كنت قلي من صبر على الحصر وما أكلوا دبس؟
0: إيه
1: لأنت مبارح أكلنا دبس
0: إيه طيب الدبس أنا بحب أعمله هيك مع شوية طحيني ما بحب
1: كتير ولك أنتك مش يبسيت الدبس أنت تبع هيك عم بحكي عن غير دبس
0: إيه عزام إيه يلا خبري
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك
0: خبري حيلا خبري
1: الحكي مش مثل الشاف
0: ولي خبري يلا
1: الله يطعم هالجلسة لكل محب إلهي ايه شو بدي خبرك
0: خبري قولي شو صار
1: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا
0: ايه
1: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثورية منتصب القامة امشي مرفوع الهامة امشي ومنتصب القامة يا هلا
3: دخلكم
1: يا هلا بسبع لك طلع بابنا طلع نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو ضحكت نسمة يا هلا
3: دخلكم
1: يا هلا بسبع سبيع يا هلا بسيد المراجل يا هلا
3: دخلكم انا كنت نايم كنت نايم عم بحلم ولا قايم
1: لا كل الليل ما كنت نايم لا
3: يعني اللي صار مزبوط
1: ما ايه مزبوط ايه
3: يا سويد وجهي
1: ايه ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس
3: صلي زمان ما صار معي هيك
1: ايه معلومه بزمانك ولك بايام العز ما كنت هيك تفز يعني مايكل جوردن بزمان وما فزت ما فزت لتمبارح
3: اقولك من شو صار معي هيك
1: واني عارفه شو بعرفني
3: تعرفي شو معقوله من هالكنافة اللي بجبن اللي اكلتها امبارح يعني 15 سنه مش اكل كنافة
1: يلا الله يوفق يا شتيلة على هالكنافة اللي عم تعملها ويكتب خيرك ان شاء الله تعرف يا ابو حسين
3: شو
1: مش لازم نقطع الكنافة من البيت تروقت؟
3: لا
1: جيب لك شوية كنافة
3: لا يقطع الكنافة والبعد بيكلها حسين وين
1: حسين؟
3: ها؟
1: حسين حسين
3: شو بو حسين؟ عطاني مبارحة
1: شو عطاك مبارح؟
3: عطاني فكرة خلص شو بدي كنت بهالموضوع؟ تقلك شفتيني وين شلحت الساعة مبارحة؟
1: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هي على المغسل سبع والله سبع
0: ايه والله سبع
1: لك يعبش سبع
0: اذا انت عندك سبع انا عندي سبعين بس انت بتاكلي دبس
1: شو والله احكي
0: ايش بدي خبرك لخبري وليك هيت وبولياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافة بجبن
1: عن جد يا مشحرة اكل الرجال اكل كنافة بجبن والنسوان اكلوا الدبس تعرفي
0: شو
1: اللي اخترع كنافة بجبن لازم يعطوه جائزة نوبل للسلام
0: ولي بعني شامي ريحة غاز عندك
1: ولك يا كماري
2: يس ماما يس
1: ماما
2: نعم
1: ولك يا بنتي بعني عم شم ريحة غاز هون
2: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله
1: ولك يا بنتي انتبهي على الغاز قلت لك هون بنلعبش في الغاز انتبهي على الغاز اوكي خلي عينك على الغاز
2: اوكي
1: تعي لقلك نعم تعي اكلت شي من الصبح بعدك عريق بطنك من الصبح؟ هي تعي كلي معنى دفيه تعي.
2: No, thank you.
1: لك تعي تعي تعي دي كلي معنى دفيه تعي خلي هدي. ولك هدي هدي. ها؟
2: Thank you, mom.
0: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها.
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس. ولك ما هيدي انساني مثل مثلنا يعني.
0: ايه بعرف بس انه يعني.
1: يعني شو؟ يعني شو؟ انه هي سريلانكية ونحن لبنانية وامريكان. والله شغلي حلوة يعني اقل قيمة هي منا. عن جد في شغلي حلوة علمتنا اياها البلاد وان شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا انه نحترم الانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مظبوط، كله مثل بعضه. نحنا سريلانكي مثل انتو لبناني، نحنا بيترك بلاده بيروح بيستغل برا بيتعب، اما صاري بيصير حياته احلى، ولبناني كمان
2: مظبوط.
1: بس نحنا سريلانكي احلى من لبناني.
3: احلى
2: سريلانكي احلى من لبناني؟
1: بيرجع سريلانكا بيعمرها، لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
2: تفضلتي. ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
3: قلك نحن اللبنانيين نستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
2: ايه ومفلسفين كتير، نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل، والصدق والاستئام منبعهم عنا، ونحن مجبولين بالكذب.
3: ايه والله مجبولين
2: بكل شيء، منكذب نتظاهر انه منكره الطائفية، وكل ميلنا عم نزيد تعصب وطائفية، منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا، ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا.
3: ايه والله.
2: وبدنا نحافظ على ميل الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة، كل ميل عم بيزيدوا. ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كله، وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب وليدهم. ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان، وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني. وقال انه شو بلبنان منسب لبنان، وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب. ايه ونسينا الوحدة الوطنية. ايه نتغنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
3: والله معك حق وسلم تبلي. بس هلأ خلينا بشغلنا وشو بدنا بهالحكي كله.
2: شغل شو؟
0: انتو برفقة راديو كوكبة.
3: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنت عم بتقولي بدك تعملي جمعية غير شكي؟
2: ايه
3: رحت اليوم عند ابن اختي المحامي مو
2: مين محمود.
3: محمود وسألته كم سؤال، قلت لانه لازم نعمل كل شيء على الاصول.
2: ايه انت دغري
3: ولطشته بكم كلمة.
2: ايه
3: بلكي بيساعدنا ببلاش.
2: ايه وما لقيتش الا محمود.
3: ولك
2: هذا بيشخش على اصبع مجروح.
3: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة، عطيني الطلب وقال لي شو لازم اعمل.
2: إيه؟
3: وقال لي لوين لازم ابعث العنوان، ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
2: إيه. طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا؟
3: ايه ما بده شيء، هي هون كم سؤال منا نجاوبهم، اربع خمس اسئله بنعبيهم ونبعثهم.
2: طيب انه
3: بس ليكي شو جايبه معي، انا ما تخافيش علي، معنا محضره حالي.
2: شو هذا؟ شو
3: كمبيوتر بترجم انجليزي عربي عربي انجليزي، ما في كلمه الا بترجم لك اياها.
2: ولا
3: ايه
2: كل العربي بترجمه،
3: كله بترجمه، ما بيخلي شيء. هاتي لترجم لك.
2: ترجمي لي شو كلمه؟
3: شو بدك ترجم لك؟
2: ترجمي لي كنافه بجبن.
3: هلا وقت الكنافه بجبن تبعي، خلينا نترجم شيء تاني. هيك ترجم اسمك مثلا.
2: اسمي ايه ترجمي اسمي
3: حسين. ام حسين إيه؟ حسين غير موجود.
2: شو
3: غير موجود؟
2: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود، كلي وكبري واني غير موجود.
3: وليك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعتي من الحبس بعد. ايه
2: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
3: طيب خلينا نبلش باول سؤال.
2: تفضل
3: the name of the corporation.
2: Corporation. بعدين
4: مين
3: مرحبا. فاليري مرمونير. اهلين. هاي فاليري.
2: اهلا
4: ولكم باك.
2: اي ثانك يو. يو از نايس. هاو از يو؟
3: بيقولوا هاو ار.
2: ها
3: بيقولوا هاو ار.
2: اي هاو ار يو؟ ار يو جود؟ هاو ار منير؟
3: بيقولوا هاو از.
2: نعم
3: بيقولوا هاو از.
2: هاو از يو؟
3: بيقولوا هاو ار.
2: وليك شو بيكي بالله عار بتيلي ليز بالله عز بتيلي لي عار.
3: بيقولوا how are you how is منير.
2: وإذا بتقلا كيف أهلك
3: how are،
2: وكيف أختك
3: how is،
2: وولاد أختي
3: how are.
2: وليك تقبري العار بعزل إز عار وإز وإز عار.
4: What's wrong؟
2: وليك English is hard.
4: English isn't hard. Arabic is hard.
2: Arabic hard. وليك Arabic easy أعيز من هيك أفهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبول.
4: I don't think so. Arabic is a hard language.
2: How do you
4: say how are you in Arabic?
3: كيفك.
2: إيه كيفك.
4: كيفك. How do you say how do you do?
3: كيفك.

0: Keefe, come here, Keefe.
1: How are you doing?
2: Keefe.
0: Keefe.
1: How is everyone?
2: Keefe-kun.
0: Keefe-kun.
1: Interesting. Well, marhaba, kifik, kifik, kifik, kifik.
0: Mniha, mniha, mniha, mniha. Want to drink some coffee?
1: Oh, no. No coffee for me. I just came by for a few minutes.
0: Ahla sahla. Fattali, fattali, ahla sahla. يا هلا خذي لك حبة بونبون هي لي أهلا وسهلا
2: يلا بدنا اسم للجمعية
0: هلا بعدين
2: خليها لبعدين غاية للجمعية
0: كمان بعدين بنعملها هون مي ان ام ديس دو سمثينغ هوني اوكي
1: تيك يور تايم
2: اسامي المؤسسين
0: اسامي المؤسسين حطي اسمي واسمك انا الرئيسة وانت نائبة الرئيسة
2: ليش لا بعد بدنا امين سر وصندوق.
0: إيه كوماري.
2: كوماري.
0: كوماري.
2: وإيش بدي أحطي كوماري أمي سر وصندوق.
0: ذي كوماري.
3: نعم نعم. سمعت بيتا صريخ.
0: لك وين رحت اختفيت أنت وين؟
3: بأوتك نوم بلعب أنا مستر.
0: تلعبي بالأربعة بشو عم تلعبي أنت والمستر؟
3: نلعب بالطاولة.
0: تلعبي بالطاولة؟ تعرفي تلعبي طاولة أنت؟
3: نو مستر بيعلي.
0: يتعلم العصب شليبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
3: مثل قردي
0: يردي دي تاخدك إن شاء الله تعي لقلك تعي فوتي على البراد في علبة حلو على البراد جيبيها وضيفي مدام هون أوكي؟
3: أوكي
0: وانتبهي على الغاز خلي عينك على الغاز مثل ما قلتلك
3: أوكي
0: لكن تعي تعي لقلك كمان تعي خدي خدي هالي من هون خدي هون
1: You have a maid now؟
0: ها؟ What?
1: A maid؟
0: ايه maid in Sri Lanka وين صرنا هلا وين صرنا؟
2: بدنا أمين سر وصندوق
0: أمين سر وصندوق
2: أمين سر وصندوق
0: حطي أبو الياس أمين سر وبو حسان أمين صندوق
2: وليش مش بو الياس أمين صندوق؟
0: ولك بو الياس بيطلعش منه الحكي بالهين بنعمله أمين سر وبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين بنعمله أمين صندوق
3: مدام مدام أنت لما بيسكر غاز بيسكر هيك أما بيسكر هيك؟
0: لك الغاز لا بيفتحوا هيك وبسكروا هيك
3: انا كنت بفتح هيك وبسكر هيك
0: ولك يا مشحرة شو هالمصيبة اللي جبتوا لي اياها هولي شو هي
1: هالشيء
0: هيدي ولك جابوا لي اياها
2: ولان حسين ما تخبروا حدا عن كوماري مشان الاميجريشن
0: شعار شعار بحسين سيستر بنت حماية
2: يلا اسم الجمعية
0: مهيوبي مثله مهيوبي مثله
2: يلا بدنا اسم للجمعية
0: شو
2: اسم اسم
0: اسم للجمعية لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني
2: ايه يونيك
0: شو
2: يونيك يونيك
0: وجع يخلعني شو هالاسم هيك بدنا نسمي الجمعية يونيك
2: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل
0: اسم غير شكل ايه صف عمرك ان شاء الله يلا شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هات
2: شو اسم شو
0: شو قولك نسميها
2: ايه
0: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم
2: ولك تضربي انت وهالاسم ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج
0: شورت اوريجينال ابيلينج
2: ايه
0: منين بدنا نجي
2: شو
0: شو قولك نسميها منظمة كل العرب
2: إيه؟
0: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني
2: إيه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل
0: إيه
2: حلو
0: حلو حلو حلو إيه؟ حلو حلو هالشعار إيه؟ منظمة الكل
2: شعار
0: للكل
2: إيه؟ حلو كيف بدنا نترجمها هيدي هلا
0: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعك
2: الكمبيوتر مزبوط
0: بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟ ليش هون بيترجموا الأسامي؟
2: لا
0: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أوف جبال كلب؟
2: مظبوط
0: مسمينه بنت جبال كلب
2: مظبوط
0: ونادي برعشيت برعشيت كلب
2: مظبوط
0: فمنظمة الكل
2: شو بتصير؟
0: بنسميها كل كلب
2: لا أورجانيزيشن أحلى من الكلب
0: أورجانيزيشن يا ست يا
1: أخي
0: عم نعمل اورجانيزيشن لعرب امريكان اورجانيزيشن
3: فاتني مدى
1: اوه ثانك يو
0: خدي خدي هذه محرم من المحارم هذه محرم تفضلي تفضلي تفضلي اهلا وسهلا اهلا وسهلا
3: ماما بدو
0: لا انا ما بدو
3: مدام بدو
0: لا مدام ما بدو
2: لك لا انا ما بدو انا بلا جيبيها لهون ما بدو هذه
0: هذه هي محرم So, how are you? في شي بيبي إن شاء الله؟ في شي يعني بيبي يعني بيبي؟
1: We're trying.
0: Trying.
1: But we're expecting other kinds of babies.
0: Ah, expecting.
1: More than one. Maybe 4 or 5.
0: 4 and 5.
2: شو عندك غاي لهالجمعية؟
0: الله يبارك مش مبين عليك شو؟
2: شو عندك غاي لهالجمعية؟
0: غاي لهالجمعية شو؟ غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الأمريكان ونعمل منهم إنه جمعية.
2: لحظة. حكيني بالعربي الفصحى لأنه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الدارج.
0: عربي الفصحى بدي. غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الأمريكي لخدمة أوطانهم الأم بطرق غير اعتيادية.
2: إيه تضربين أنت وهالعربي ولك منين جايبة هالعربي ها؟
0: يلا ترجمي.
2: كيف بتترجمها هلا؟
0: ترجميهم. So, 4 or 5 babies. الله يبارك عمونير شو هالقدع يا ريتو بعلم حسان شوي.
1: What?
0: منير good father.
1: Father?
0: Eh, father of babies.
1: منير?
0: Eh?
1: Are you kidding me? منير is not the father. He can't be the father. He has nothing to do with that.
0: He are not the father.
2: He is.
0: ولك هلا بلا الإز والعار تبعك خلينا هون اللي نفرج عم بتصير.
2: ولك هلا بدك تعدي تلكي حكي معه ولا بدنا نخلص شغلنا؟
0: خلصيني وترجمتيهم هذيك.
2: إيه ترجمتهم، شو عندك غاية تاني للجمعية؟
0: غاية تاني للجمعية.
2: إيه.
0: أول شيء تجنيد الشباب.
2: إيه.
0: أها.
2: تاني.
0: لننفخ فيهم. إيه. روح لننفخ عالياً.
2: عالي.
0: في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
2: ولك ينفخوك بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف ترجمي هلا؟
0: ولا ترجميها يا
2: يلا عيديها كلمة كلمة أنا بعرف ترجمها كلها.
0: لننفخ.
2: ننفخ بلو. إيه تكملي.
0: عالياً
2: أب يلا إيه شو بعد؟
0: في أجسادهم وعقولهم حب للتضحية من أجل الوطن.
2: إيه يلا روحي. إيه
0: شو بنير. Know the father?
1: No.
0: Who are the father?
1: I don't know.
0: يا شحاري أنا. ومنير نو؟
1: No.
0: يا دلي بكرة بس تخلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي؟ عاملين سبيشال عليهم باي 1 جت 4 فري يعني؟
1: What?
0: لك بيبي بيبيز، what do you wanna do with babies?
1: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
0: Give babies away? But give you not give baby or babies away.
1: Babies? Eh? They're not my babies. They're puppies.
0: شو إيه؟
1: Puppies.
0: شو puppies؟ شو puppies يا ملية؟
2: إيه شو بعرفني؟
0: شو في لي إيه على الكمبيوتر شو puppies؟
2: puppies. جيراء.
0: شو إيه؟
2: جيراء.
0: جيراء؟
2: إيه.
0: شو الجيراء يعني؟
2: إيه شو بعرفني عندك شيء مش عربي.
0: Like what are puppies?
1: Puppies are newborn dogs.
0: Dog?
1: Yeah.
0: عو عو يعني؟
1: Yeah.
0: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بشعة واني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا ام 44؟
1: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
0: مع السلامة ضربي سد ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرتها حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يعني.
2: إيه يلا شو
0: وين صرتي انت
2: بعد ها؟ عندك شي غاي لهالجمعيه؟
0: جاي للجمعيه.
2: إيه شو
0: غاي؟ منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقي.
2: إيه سهله. إيه
0: خلصت يا تيكيت لهون.
2: اوكي يعني وهيدي صارت هيك
0: اشرب نقطة.
2: اسم الجمعيه نيم اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن. الغايه للجمعيه تو ريكروت يانج عرب امريكان تو سيرف ذير كونتري ماذر ان نوت نورمال واي.
0: حلو.
2: To blow up their bodies, to sacrifice for their country.
0: حلو حلو حلو حلو.
2: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
0: سلم دمك يا شكسبير انت.
2: خلصنا.
0: ولك انت مخباية بتيابك انت.
2: ايش وحبي وحبي انا خلي
0: خلصت.
2: اعطينا امضائك هون.
0: تفضل شو رجعت هالمستهلة امك ليب؟
2: يلا
0: تفضلي كمان.
2: تفضلي امضي لي اسمك.
0: وين هون؟
2: هون ايه.
0: هوني بنت؟
2: ايه. يلا.
0: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
2: ايه ولك خلصيني وامضي بعد منا امضاء ابو حسين وابو ليس.
0: جميل يا عيد هون.
2: يلا.
0: وين ابو حسين وليس؟
2: ايه.
0: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى
2: وين؟ طيب يلا وين بحسين؟ هاني بحسين مضي عنه لك
0: إيه؟ هوني إيه؟
2: وأنا بمضي عني وعن بوليس يلا
0: إيه؟
2: عندك طوابع؟
0: لا ما عنديش طوابع.
2: طيب لا أم روح هالبيت أنا أحط له طوابع وأبعته بالبريد قبل ما يجي البريد.
0: طيب لكن مش لكن تفضل تفضل كمين كمين نعمي على البيت إيه؟ إيه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت
2: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء وشو
4: يسمع علي
2: ها
0: يا هلوان يمكن هيدا الصحافي اللي قلتي عنه ايمان هلوان اهلين اهلا وسهلا
4: here I am face to face with I'm Hussein
0: ايه وhere I am face to face with Mr. No Name
4: oh I'm sorry Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
0: Yes, Allah Rahman Rahim. Is your name Shris?
4: No. It's Chris.
0: C-H-R-I-S. Shris.
4: C-H-R-I-S. Chris.
0: C-H is ish. علمونا إياها بالمدرسة ish.
4: No, C-H is k.
0: Do you say chocolate or cutlet?
4: I say chocolate.
0: Chicago or Chicago?
4: Chicago.
0: أسد بوزك لكن أفهمتك. C-H is ish.
4: Do you say Christmas or Shrismas?
0: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
4: She is Arabic and Christian.
2: Hey.
4: There are Christians in the Middle East.
0: Hey,
2: where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
0: Hey. Hey. المسيح من نيوزيلندا ولا?
4: No, he came from the Middle East.
0: Hey, said بوزك أحبتك مرتين لكن. There are Christians in Middle East لكن.
4: I never knew that.
0: أدمانتم الطلعين.
4: I always thought the Arab countries were all Muslim.
0: Like, لا في Christian و Muslim و like Jewish. Like before 1948, كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين. دخل شو بيقولوا حي.
2: Quarter.
0: Every city كان فيها quarter for Jewish people. بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا. بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبهم.
4: So why did you start killing them?
0: Huh? What?
4: Why did you start killing them?
0: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن. Amen.
2: Because they took our land.
4: But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
0: لك الشحار والتعتى. قال العرب احتلوا أرض اليهود ولكن إذا هوني اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هوني شو بنعمل فيه
4: I smell gas here
0: I know she eats a lot
4: No it's propane gas you don't smell it
0: ايه غاز ايه يمشحر أمي الله يرضى عليك يا أمي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مظبوط في ريحة غاز قوية إيه مظبوط
4: You should call your gas provider
0: إيه أيوة تفضل أنت أهلا وسهلا تفضل
4: Thank you
0: هي أهلا وسهلا
4: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you
0: إيه thank you خجلتني والله honor for me أني thank you
4: Let me ask you this
0: إيه
4: How did
0: I'm Hussein إم حسين إم إم
4: I'm Hussein.
0: إم حسين ولك إم حسين.
4: How did M. Hussein,
0: okay.
4: the Lebanese matriarch of Libya,
0: okay.
4: feel after
0: of
4: 7
0: Libya.
4: months?
0: Lebanese of Libya. ولك شو جايب لجيك؟ Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
4: Is it?
0: ولك you know where is Lebanon?
4: Yeah, it's next to
0: next to Kazakhstan.
4: Yep, exactly.
0: Tajikistan had mixed Batinjan, honey.
4: It's just north of India, right?
0: Yeah, north of India. I know show the Hind mishbak al-Udan. Yes.
4: I knew that.
0: يا عمي شاطر شاطر والله.
4: I'm very good in geography.
0: إيه ما خذك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
4: What?
0: خذك حبة بمبون.
4: Bomb. What bomb? You have a bomb here?
0: لك لا ولك لا لا لا أنا مش عم بحكي عم بمبون بمبون عم بمبون.
4: Oh. Bon bon.
0: Hey, bon bon.
4: You scared the crap out of me. I thought you said you had a bomb.
0: تترد شو بهلول هذا بام أنا. ولك listen you. We are peaceful people. This house is a place of love and peace. يا شو صار فيك يا بليس؟ شو صار لك؟ كماري كماري وينك كماري؟
5: يا مسحر الله والمروحة عم تمر وي
0: يا مسحر
6: انا انتوا برفقة راديو كوكبة.
7: My love my love wanted to meet to have tattoo in my arm and the summer Alice too. And if I refuse to, Allah my love will kick as in a
0: I love you.
7: Why don't you love me now?
0: Allah, hello, hello.
7: I dream of you. يا مرلين من راسة تنقدر داونين ايد كبيرة
0: الله
7: وانا my luck with woman is zero فمن عين هالاحلام هيدي بتيجينا I love you I love you why don't you love me
0: سلم تمك يا مليين
7: يعني الحمد لله عس عس عس سلامتكم
0: الحمد لله عس عس عس عس سلامتنا كلنا والله
8: زمتنا زمتة والله بنحلم أمنين على هالبيت
7: ما مع لو بنحلم أمنين على هالبيت شفت لو صار شيء مليت كنت بيعت كل الفندق واللي تحت كل ايه
0: الحمد لله والله سطر يعني الحمد لله
7: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتا حيجي
0: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هيين ننطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
7: يعني هالسرسر سرلانكيه كانت جبلك بداخلت
0: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
2: ولك شو دخلك كماري ها شو دخلك انتو غازكم كان قديم وبس
0: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بج
2: شو
0: يعني عم بحكي عن شي تاني بج
2: شو اللي بج
0: عن نقز وقوة ضغط الانفجار رجع بحسن مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في امل بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي
2: يعني بحسين ما عاد يعني
0: ما عاد راحة وما عاد الله لا يوفيك يا كماري
7: وين صارت هيدي كماري
0: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان
7: ايه مصيبة وخلصته منه
8: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني
7: مصيبة شو؟
8: مصيبة الجمعية المؤسسين الصبايا خبروا يا بوليس عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام الياس
0: لا في مصايب ولا شيء بابو حسين هو بيزيدك
8: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوا
7: طلب شو كاتبين فيه
8: مدري شو مخبصين فيه وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب
7: طيب وينو الطلب هيتوا لنقراه
8: قلت ليش عاملين منه نسخة قبلنا هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة وطاع اسألوا شو كاتبين فيه اتنيناتهم مش ذاكرين
2: ام حسين نصته
0: ايه وام الياس ترجمته
8: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري
0: وانت يعني ما صدقت تمسك منسك علينا يعني.
9: مساء الخير
0: اهلين اهلين
9: هدي يمي هيدا دواء الضغط تفضل
0: ايه سلم ليك
9: الله يسلمك
0: تعال اقعد ارجل معنا تعال مرتك وين
9: هيها وراي يمي مش وراي.
7: لا مش وراك.
9: وينك؟
7: ولك يا مشحراني ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريق.
9: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغراض بالصندوق. هل حطيتها هي بالصندوق؟ حطيت الغراض حد؟
7: مشحر علي يا شحار يا وراك شاب.
9: ايه لروح شاب. يلا يلا.
7: شحر على الخلف يعني اللي مخلفة. شو رجعت مبين؟
9: شو بعد تيجي لك بالسيارة؟
7: ايه ولك رايح تشوف مرتك كم صح
9: علي. طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكرة الساعة 2 ليعملوا انفستيجيشن.
7: يعمل شو؟
9: انفستيجيشن.
7: شو هي هي انفستيجيشن؟ بده يصلحونا المطبخ يعني؟
10: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت.
9: ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ.
7: ايه ان شاء الله ما يعلعلوني قلبنا هو بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ.
10: هذا الانشورانس بس بس بس بدك منهم شيء برمروني قلبي.
9: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فهمين؟
7: لا لا لا لا لا انا بديش اعمل شيء. خلي بيك وهالجاز يعملوا. انا بعملش كل هالعمايل كلها يعني.
9: استفل واعمل اللي بدك اياه انت.
11: خالص خالص انا راح اعمل اللي اتفقنا عليه. بالتوفيق ان شاء الله.
9: ان شاء الله.
11: قوم قوم يا ابو الياس ننزل على البيسما ونسمع الاخبار احلى شيء.
7: يلا شيل هالاراجيل من ايدي. الله يخليك انت وفيل. فيك تشيل هالاراجيل معك شيلها. الله يرضى عليك يا ابو الياس.
9: طيب يمي انا بدي اروح. بدك شيء؟
7: لا سلامتك يمي سلم بيتك.
9: يا شيرين مرتي وين يمي؟
7: ولك تعبر هالمركب بتضلك تضيعها. مرتي وين مرتي وين؟ ولك بالمزبل اللي تزبلي ان شاء الله.
3: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي مش عيب تحكي هيك؟
9: يا انت ها وين كنت؟
3: مش هنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة. ساعة لتوصل الدواء وانا نطرتك بالسيارة.
9: انت كنتي بالسيارة؟
3: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون؟ على حمار؟
9: مش جبت حمار؟
3: لك جبت كر.
9: جبت كر كمان وينه برا؟ انا طول عمري بدي كر يمي.
3: لا شو ملون كمان؟ اذا بده يشيني ولاد هالعينه لك تضربي انت وهالخلفه.
7: ايه تضربي
2: ملكني. شو دخلك انت وهالكني؟
7: لك تضرب ملكني. تضرب ملكني.
2: شو؟
7: ولك جبناها القط بياكل عشيها. لك صارت تاكل العشا والقط بظهره.
2: ايه ولك بك انت لا موفى على بكنتك ولا بصهرك.
7: ايه لا ما هي صهري بسام.
2: بسام
7: ايه الله يوفى ويخليه بحبك. ايه صهري بسام
2: تحبينا بسام.
7: معيش بنتي مدللة احلى دليل ومعيشة ترخني.
2: والله والله.
7: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقة على التخت.
2: وكنتي
7: كنتي المقبورة بتقمش من تخت هي ليجي ابني يجيب لها الترويقة على التخت.
2: ايه يا الله ما انت اللي ساعتيله بهالجيزه من الاصل.
7: ايه ضرب على هالجيزه. إيه. صحيح اللي قال الجيزه غلطه وورطه وطول العمر ربطه. إيه. يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه.
2: ايه عجبتني غلطه وجلطه وورطه. عجبتني كثير غلطه وجلطه وورطه.
7: ورطه توقعي بورطه ما تقوي منها انت.
2: شو شوفي
7: لك الله شوفي. إيه. عم بيحكي عن الورطه اللي موعدنا فيها.
2: اي ورطه؟
7: قال لي ورطه ورطه. إيه؟ الجمعيه اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعيه وعبيت الطلب.
2: إيه؟
7: انا مش عم بحكي قدام ابو حسين.
2: إيه؟
7: بس خايا بديش يشمت فينا. إيه؟ بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفه.
2: اصلا الجمعيه فكره الجمعيه فكرتك من الاصل. حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير شكل.
7: ايه غير جمعية غير شكل.
2: تاني شي بكرة اذا حدا سألنا شي منفهمه على الموضوع وخلص.
7: ايه
2: صار اللي صار وقدم
7: الحق مطلع. عليك الحق علي انا. إيه؟ بتوعيني بكل مغوص وللتاني واني برجع مثل الهبلة وبستشيري.
2: انا
7: قال صحيح مثل ما قال المثل. قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية.
2: إيه؟ ليش انا ما بتقبل توقعتك بشي ورطة ها؟
7: ويمشح حالك الورطة وللتاني بتعلق.
2: انا
7: ولا بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي.
2: مع القاضي امتى؟
7: لك القاضي بالزمان لما ابو حسين عمل حادث السيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تيكت ورحنا عند القاضي.
2: لا مش ذكرتها هي. امتى صارت القصة؟
7: شب عارف من شي 7-8 سنين.
2: ليك 7-8 سنين؟
7: ايه
2: عم تقولي لي قصة صارت من 7-8 سنين. لك انا قولي لي امبارح شو اكلت؟ بقول لك مش ذاكرة. 7-8 سنين
7: عذبتك شو مش ذاكرة؟
2: لا
7: لشو اكلتي امبارح؟ هات لشوف شو اكلتي.
2: على الترويقه فول مدمس وكيسه رز بحليب، على الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سلم، وعلى العشاء باذنجان متبل ومربى السرجر، واكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فاليري زنود الست بعد الظهر، وقبل ما نام اكلت موز وبوزه. اياها.
7: وسمي الكراد. ولك شو انت؟ طحوني جاروشي
12: garbage disposal انت
2: دخلك انت دخلك قديش صارت لي الدم بس
12: لا ما في شيء على درسك مر
2: هلا بدك تذكريني شو صار ولا شو
12: شو صار
2: ايه شو صار يومتها
12: ولك شعني بقول لك شو صار
2: شو صار
12: رحنا يومتها على المحكمة
2: ايه
12: انا وانت وابو حسين وابو الياس ورحنا نحكي مع
13: القاضي
14: Guilty, guilty.
12: ولا نحكي عم تقول له guilty. شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن.
13: Order, please.
12: ولك Mr. Judge, he no understand meaning guilty.
13: Order, please.
12: His English ain't no good.
13: Are you Hanny E?
12: No, no, no. He no understand the meaning be guilty.
13: Are you Hanny E?
12: No, no, I'm her wife. He no speak good, والله يا مستر عاضي.
13: Ma'am, I'm asking you for the last time. Are you Hanny Eid?
12: No.
13: Good. I need to speak with Hanny Eid.
12: اتفضل, here he is in his fat and meat.
13: Excuse me.
12: اياب شحميته لحميته. تضربوا انتو هالمحاكم. جيبولنا شي عاضي يحكي. يحكي انجليزي مثل الخالق.
13: Mr. E, do you have an explanation for your accident?
12: تعاش تعاش رأتك ما تبيش فعلك تعاش.
13: Silence.
14: May drive the automobile, huh? سمعنا مع هير وهير وهم, huh? صلنا على هيدا شو بسموه intersection, eh? Will light no good? On off, on off, on off. Red no red, red no red. Here say go, him say no go, go no go, red no red, me the crazy me, me go, car come, boom.
13: Huh?
14: Finish.
12: يخزلعان عنك كلميلك عم ترجع لورا بالإنجليزي. Mr. Judge,
13: please address me as Your Honor.
12: شعان شعان.
2: عايتيلو Your Honor.
12: Mr. Judge, Your Honor, can me talk?
13: Go ahead.
12: Can her talk to?
13: At the same time?
12: No, no, she only had me when my tongue hang in English.
13: Excuse me?
12: لك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالانجليزي بدي قهوة من هيك.
13: Proceed, man.
12: تع تع عود عود تع عود يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her husband, we were going to كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي؟
2: Smell air.
12: وجع يخلع نيعك على هالحكي. ولا شو هالحكي؟
2: ولك هي حكي ترجمتها. Smell air. شم هواء. شم هواء.
12: So me and my husband and her husband, we were going to smell. هي اللي قالت عنه إمليز يعني.
13: Smell what?
12: Smell air, smell air. مش شامم هوا قبل مرة.
13: What smell air?
12: ولك شم هوا, شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
13: Proceed.
12: So we were going to see.
13: See what?
12: See, see.
13: Right. What were you going to see?
12: ولك إليلو كنا رايحين على البحر.
2: ولك أي بحر؟ ليش في شي بحر بكل مشيكين؟ إليلو كنا رايحين على الشط, على المي, على البحيرة.
12: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
2: Small sea.
12: لك هلا سي واحدة مش فيها معلي, كيف هم صار Small sea؟
2: لك إليلو كنا رايحين على الشط, خلاص.
12: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
2: شط. إيه. Bitch.
12: Bitch.
2: Hor. Hor. Hor. Hor. Hor.
12: إيه إيه إيه إيه. We're going to bitch hor.
13: I beg your pardon, where were you going?
12: Bitch, bitch. Hor, hor.
2: Hey, hey, hey.
12: Boy.
13: Better watch your mouth, please.
12: Shubu, shubu.
2: انتبه على تمك.
12: انتبه على تمك.
2: Hey.
12: ده شو حمرتي مش مظبوطة شو
2: لا منيح.
13: So where were you going?
12: عم قل لك bitch, bitch, hor.
13: I said watch your mouth.
12: ولك انت watch your mouth. لك ساعة بتفتح علينا بزاوج مش عم نحكي.
13: Silence! Man, you're coming dangerously close to contempt the court.
12: Yeah, tiff, tiff, tiff, tiff, وبيقول لي watch your mouth.
2: طولي بالك ولك سكيتي سكيتي هيدا فستيل للقاضي.
12: بديش احكي معه.
2: إيه ما تحكي خلص.
13: Let's just say he was going to his special place.
12: Yes.
13: Do you go with them?
12: Yes.
13: Do you always go with them?
12: Yes. I always go with him.
15: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
0: Oh, me or him?
15: I can figure out what he's doing. What are you doing?
0: I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. وأني بقعد أني وأم الياس تتفرج. Him playing or me watching?
2: We always have fun when we go there.
15: You go with them also?
2: Yes, me and my husband.
15: Why do you ladies let your husbands go to such places?
2: Because this is the only place we can go have fun.
0: Our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Yeah. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing, us watching, نتفرج على العالم. بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what beach do you go to in town?
15: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
0: Yeah, why not? There are so many good bitches, huh, in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these bitches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
15: So you have bitches in Lebanon also?
0: معلوم.
15: So you must
0: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم بمليون مرة. إيه ماي مالحة وشط رمل وطقس دافي وشو بدك أحلى.
15: So you must be Lebanese.
0: إيه لبنانيز وعلى راس السطح كمان. Yes.
15: You know, my sister-in-law is Lebanese.
0: آه والله.
15: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
0: Yes, so بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي بتاكل إزايك وراها لكن طلع هيدا بيحب بطنه مثلك يلا اخلاق اصحاب انت وياه.
15: Let's get back to the case.
0: Hey, okay.
15: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states. And you can be charged with a misdemeanor.
0: Yes.
15: One more thing.
2: Yes.
15: Is there anybody there that's underage?
0: شو عم بيسأل؟
2: عم يسأل عن عمره.
0: عمر مين؟
2: يمكن الشط اللي بيروح له.
0: الشط اللي بيروح له؟
2: ايه.
0: وشو بده بعمره؟
2: ويكبتك عم بحذرنا بالتاريخ.
0: حذرنا بالتاريخ؟
2: ايه يمكن.
0: شو قاعدين برنامج مسابقات هون؟
2: شو بعرف في إيه شو 100؟
0: 100؟
2: ايه 100 سنة ايه.
0: About 100 years.
15: 100 years؟
0: Yeah, 100 years.
15: 100 years?
0: Maybe more, 150?
15: 150 years.
0: لك شو بك عم بتعطل وتمطل وتطول وتقصر بيني؟ شو قالوا لك أنا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
15: You know there's something fishy going on around here.
0: شو قال؟
2: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا؟
0: نعم. علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا.
2: لا ما فيش ريحة سمك. ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي.
15: You've been talking about beaches?
0: شو عم بيقول هي شو عم بيقول؟
2: شو بعرف؟ حكي عمالي حالي فهميني.
0: Yes.
2: يمكن.
15: You've been talking about beaches this whole time?
0: حكي.
15: I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had. Ladies, do you know the difference between bitches and beaches?
0: شو عم بيقول هلا؟
2: عم بحذرنا باللغة.
0: ولا شو بيك يا فينا حساسين؟ شو قالوا لك بالنام جبر دي هون؟
15: May I have a private word with you, ma'am?
0: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش كود. هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بترجم لي. يلا.
15: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, and picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well...
0: شبكي شبكي راجعه مسبوحه شبكي شبكي شبكي
2: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
0: لا شو شو خير ياي يبعت لك يا هالقاضي ولك كاتيور ايش ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هالجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا مقطوع حيله مثل بسان باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعلى لك لك لك هل شو عم نحكي لك
15: That's enough ladies let's get back to the case
0: ايه case
10: Mr. Judge
15: Yes
10: Can I say something
15: Go ahead Yes Yes
10: Case
15: Has been dismissed I can't take this anymore
10: Thank you
15: Quite welcome
10: خلاص زمطوا
0: شو
10: ايه
0: زمطنا
10: القاضي زمطوا من التيكت
0: التيكت مش هاين يا ابو الياس انت حكيته انا اعطي زمطنا
10: ايه انت فكرتيني حب وحبتين انتوا ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي
0: لك سلمت ايه ولك الله يديمك يا ججنا ايه ويها الله يديمك يا ججنا ايه ويخليك عكس في حكمنا
2: شبكي عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليكي بالعربي
0: كيف بدي زلغت لك
2: ايه زلغتي له مثل ما بيزلغتوا الامريكان يلا رد وراي
0: كيف بيزلغت الامريكان
2: رد وراي
0: ايه
2: هي
0: هي هي
2: هو هو
0: هو هو
2: هيز انا ليتس جو
0: ايه هو
2: هي هي
0: هو هو
2: هيز انا ليتس جو
0: طبتي قصص وخبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
2: لك انت ما بتنسى شيء اسم الله قلبك بعدين ما كانش حقق علي يومتها
0: ما انت كنت عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله ضبعه
2: اولك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شيء اغلط وبتصير
0: اغلط وبتصير
2: ايه اغلط وبتصير
0: ولك بالزمان كنا عالترنيل ابو حسين ما ورا الاغلاط وبتصير تبعي
2: امتها
0: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا بالكلام مع المرضى بتذكريه
2: لا مش ذاكره ما تصير
0: ولك لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيكي مع المرضى
2: ايه لا لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
6: انتوا برفقه راديو كوكبه
2: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه دواء
0: عادي
2: لا لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
0: دواء شو بدي
2: ولك هلا بخبرك يلا يلا ذكريني يومتها شو صار
0: شو صار يومتها ايه؟ رحنا على المستشفى ايه؟ انا وانت وبحسان
1: Again I am not understanding
0: ولك I is telling you morning flavor afternoon no flavor evening flavor Morning today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
1: What
0: no
1: flavor.
0: ولك flavor, حرارته يا عمي فيش حالة بهالمستشفى يحكي عربي نفهم علينا يفهم علينا.
1: I am not understanding.
0: ولك بتعرفي, you know what's ميزان الحرارة؟ شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
1: Balance of flavor.
0: Hey, something you stick in your ass.
1: Excuse me, what about my ass?
0: ما بيها شيء يا راس فرجي أنا عم بحكي عن balance of flavor. You put here, you read the flavor.
1: Oh, you're talking about the thermometer.
0: Hey, هذا اللي بيقرا على الفليفر.
1: You're talking about his fever.
0: Hey, الفليفر. Yes.
1: You're talking about his temperature.
0: ولك شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهم عليكي مبين هلا دغري.
1: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
0: نعم يا خالتي.
1: What's his date of birth?
2: شوفي.
0: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا بعد حد
2: شوفني شو صار شو
12: ولك بحسان
2: بحسان
12: بحسان غاب عن الوعي إيه؟ وانتو ما غنتوش بالبيت وحسان إيه؟ مش بالبيت واليوم إيه؟ الاحد فيش ولا دكتور بعيادته إيه؟ انت اتصل بالامبولانس وحملوه جيبوه لهون إيه؟
2: وعي هلا إيه؟ حكى شيء قال لك شيء
12: قال لي انبوه بدي ماما
2: إيه؟ وجبتي له الماما
12: تجيكي موجي حية عوجي أنا منا بنجيب للمعا معنا لك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوي
1: Stay with me ma'am What's his date of birth?
12: شو قال
2: عم تسأل أيسيني خلقان
12: أيسيني خلقان بحسان was born خلقان خمسة أيام قبل المسيح Five days before Jesus Christ
1: What?
2: ولك هلأ وقت مسحيك
12: ولك منيش عم بنزح أنتوا أمتى بتعيدوا الكريسماس؟
2: ب25 ديسمبر
12: أبو حسين خلقان إيه؟ ب20 ديسمبر قبل المسيح بخمسة أيام إيه؟
2: وأي سنة؟
12: أي سنة؟ إيه يا شو بعرفني أنا مخلفته أنا كل اللي بعرف إنه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت أنا 15 كان هو 30 هلا أنا 30 وهو 60 إيه؟
2: عمرك 30
12: إيه؟
2: قديش صار لك مجوز
12: قديش اللي مجوز إلنا شي 35 سنة مجوزة
2: 35 يعني عمرك 30 وإلك 35 سنة مجوزة كيف هي يعني اضرب اللي علمك الحساب شو كوين حمار
12: ولك تضرب انت وأسئلتك هلا فاضي لأسئلتك انت لك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55 years
1: and he's been having fever for 3 days
12: ايه ما انا my husband has been having problem بحبيم مع بنات دينان daughters of ears
1: what
12: daughters of ears مش هيك بيقولوا بنات الدينان
2: بالانجليزي لا بيقولوا ears daughters
12: انا having problem with his ears daughter
1: what
12: ears ولا كيف بيقولوا بنات الدينان بالانجليزي
2: شو بعرفني شو معي انا دكتوره طب
12: مش بولييس شيلوا له اياهم من شي 3 4 سنين
2: ايه مزبوط شيلوا له اياهم بالييس
12: لك they are too round if they come down man can't have children مش هيك مش هيك بيقولوا اذا سقطوا بنات الدينان إيه؟ على هذيك محل إيه؟ بعدش الزلمه تيجي
2: بولاد ايه يا الله على راس الانسان شهيم وبتبلش بالتي ايه
12: ستارت وذ تي ستارت وذ تي ولك تستي ببوليس بلكي بيعرفها يا عم شو هي
1: اوه يور توكينج اباوت هيز تيستيكلز
2: يس تيستيكلز يس يس
12: يس يس تيستيكلز
1: واتس رونج وذ ذم
12: ذي ار بيج
1: Really?
12: Very, very big, extra large jumbo.
1: I see. Oh, I see.
12: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
2: يا حرام يا بحسن.
12: Big, red, وحد.
1: Oh my God.
12: يا حرام, they are squeezing on each other.
1: Did you check them out?
12: Yeah, look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هاي اللي بكعب الحلق هوني بنات الدينان شو بيسموها؟
2: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندوت اللحم؟
12: You know what I'm talking about, the piece of meat?
1: Yeah, yes, yes.
12: Gun, no more. No more.
1: I'd like to see such
12: a Yeah, haram. يعني, they are shocking it.
1: Oh, okay.
12: You can see anymore. Oh. Who already his piece of meat is small. يعني هلا you need a microscope to see.
2: يا حرام هل قد ملتهبين؟
12: يا حرام ملتهبين كتير. Go see انت.
1: Did you give him any medication?
12: ايه انا اعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج. I give him ice. Ice.
1: You put ice on them?
12: Eh, but Abu Hassan don't like ice, so I give him popsicle.
1: Popsicle?
12: Eh, popsicle tastes better.
1: Did it help?
12: Not really. أنت علي ساعتها يا أم حسين ما إلك إلا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات دينا كانت تسخننا شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه. ترفق له يا زعيم وترفع
2: انا كنت اعمل لبوليس نفس الشيء كل من ينزلوا بنات دينا
1: excuse me english please
12: english so I try another way
1: okay
12: I brought olive oil I sit behind him
0: I put olive oil around them. I start massage. rubbing. Massage or lift. Massage or lift. Massage or lift.
1: Oh, did it help?
0: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor Im Habib. Im Habib بتعرفيها على كف الجلوة زلمة.
2: دخلك أنت وام حبيب تبعك.
0: وام حبيب she is 7 years old, but she did it in the best for him.
1: Really?
0: معنى يا حرام. My husband always have a problem with them. وام حبيب always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon. كان حرام when he feel like this he used to go to مجبر عربي. Oh, this guy used to give him the best massage رب ولف هكي وما عاش يحس بعدين بوجع.
1: And you were okay with that?
0: معنى I hate to see my husband in pain.
2: لك اسمعي مني وخليه شلولو اياه ويلا فر مرة.
0: Do you think we should cut them, take them off for him?
1: Castration, are you serious?
0: Why not? Her husband took them off 4 years ago. Yeah. Who feel good now.
1: Your husband's castrated?
2: Yes, yes.
0: شو castrated? Castor يعني؟
2: شو معرفني يمكن.
0: Castor, جلو رز بحليب, بوزة كله ما نفع معه.
2: What is castration?
1: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
2: هي عملية بنات الدنين بس يشلوهن بسموها castration.
0: أنا I want my husband castrated.
1: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
0: لك أني تعليك. My husband don't like surgery. فwe're not gonna tell him.
1: Castration is illegal. What do you think we are?
0: ولك قولي بالك مش حركي استشست علينا. لك أني all I want the doctor to take my husband's testicle.
1: Take off what?
0: Take his testicle.
1: Your husband's testicles are up there?
0: No, not hair.
1: Your husband's testicles are in his mouth?
0: Yeah.
1: Are you sure?
0: معلوم, I'm sure.
1: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
0: Huh? What?
1: What you are saying is unbelievable.
0: Like, معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. Like, his testicles are 3 times bigger than my testicles.
1: You have testicles too?
0: Yeah, but they are not as big as his.
1: Am I dreaming or what?
0: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
1: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
0: Sure.
1: Are you talking about his tonsils?
2: tonsil, مش testicle.
0: Yes,
2: tonsil, not testicle. Tonsil.
0: شو هي غلطت.
2: غلطت بالكلمة أنا. يلا.
1: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
2: Tonsil, not testicle. Yes.
1: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
0: والله where here يعني.
1: Down.
0: Here.
1: Down.
0: When how many but how are they here?
1: Furthermore.
0: When how? Huh?
1: Keep going.
0: Allah لا يوفي كمل يين. ولك تضربي أنتي وهالترجمة اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرة بدنا نشيله ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق. قال يقصوله اجراء. قال الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل كمين.
16: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. أهلا وسهلا.
16: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
0: Investigation. ييه اللي عن حسان هذي تبعوا الانشورنس. أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتان بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
17: Pardon me?
0: Come early.
17: Why were you expecting us?
0: Huh? What?
17: Expecting us.
0: Expecting. الله عشرك محضرك. أنا expecting. الحبلي قال لا أنا ملزلزة شوي بس لا
16: Are you Mrs. Jamila Eid?
0: Yes, I'm Jamila Eid.
16: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state of federation. We need an explanation.
0: يام شحريشن ولك شخلت لك شي كلمة بالإيشن ما قلتها أنا من كل لغة الإيشن بعرفش إلا congratulation فعمهلكيشن علييشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
17: Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
0: Like, Khalil, let me call Sam Nahsan. Oh, Sam Nahsan, بيجي هلا. Just one minute. One had telephone. هي شح. بس أعطوني 1 minute. قالوا حسان، وينك يمي؟ ولا إيشو تبعوا الانشورنس؟ إيشو بكي؟ شو بعرف لي دقوا على الباب وفاتوا؟ وينك هلا؟ جاية؟ عجل الله يخليك عجل، ليون هون. لا بيك مش هون بعد ما اجيش. ايه يلا تعال تعالني لطرتك يلا مرتك وين معاك؟ ايه يلا تعال. One more call I be with you.
17: What?
0: 5, 6, 9. قالوا ام الياس بحسان عندك ولي تعال روجوا عجلي اجوا تبعوا للانشورنس. ايه بعدكم الجهزين ولك تعالوا عجلي قبل ما يفلوا تعالوا. ايه خلص مثل ما بدي. ايه تفضل كمين ايه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد مع السلامة. لايك وينك؟ I call Sun Hassan.
18: Hi.
0: Sun Hassan come here هلا. هاي تان اهلا وسهلا.
18: How do you do؟
0: هل do you do منيح انت كيف do you do تبعك؟
18: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
0: Huh? What?
18: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
0: Can I
18: take some pictures?
0: Picture?
18: No, pictures of your kitchen.
0: Kitchen. أهلا وسهلا. تفضل هاني from here, kitchen. أنت, you want to see kitchen too?
18: Do I want to see your kitchen? Why?
0: For insurance.
17: No. He will take care of that.
0: هو بيصوروا انتوا بتحققوا يعني الله عشوركم ما بمكن. So you want to know what happened in kitchen?
18: What happened?
0: Like, كيف what happened? جاي تحققوا مش عارف شو صار. Like the explosion لما فقع الغاز لما صار بومب.
18: Bomb! In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
0: Big one. You're like, شبك؟ جاي تحقق مش عارف كوعك من بوعك. Like, one Kumari was preparing.
17: Wait. Who's Kumari?
0: Kumari work here.
18: Was she preparing explosives in your kitchen?
17: Is she here now?
0: No, she in Sri Lanka.
18: Where?
0: In Sri Lanka, حد الهند.
18: Is she visiting Sri Lanka?
0: No, she lived there.
17: Oh, she lives there and works here?
0: Yes.
17: When is she going to be back?
0: She is back.
18: She's back here.
0: No, she's back in Sri Lanka.
18: She doesn't work here anymore.
0: No, she doesn't work here. لأن هي come here tourist ونحن خفنا immigration no فنحن بعتناها سن سن.
17: So she's working here illegally, right?
19: Hello.
18: Whoa!
19: Hello.
18: Wow, war casualties?
19: Hello.
0: Huh? What?
19: Hello.
18: Were they fighting in a war?
0: Fighting in a war? Eh, how they كانوا بجاش صلاح الدين الايوبي.
19: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties. فكرنا مصابي حرب.
0: They were in kitchen one blow.
17: Who are they?
0: She is neighbor. She is husband, neighbor.
18: That's your husband?
0: Yes, useless husband.
18: Hello, Mr. Eid.
20: Me, I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
0: ولك شبيك. عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظه له وقلت.
18: Mr. Eid, is this your signature?
20: فرجيني لشان. No, signature.
18: This is not your signature?
20: No.
18: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
0: Virgin Lasha. Yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
18: Well then, who's Pauline Khoury?
19: Me, Pauline Khoury. Me, Pauline Khoury, and this is my husband Toto. We were in kitchen on kitchen blow. Me broke neck, husband broke leg.
18: Mrs. Khoury, is this your signature?
19: Yes, this is my signature. We had a طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شد.
2: ولا شو هذا؟
4: شو هذا؟
2: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت، شو جايبه على إيده؟
4: شو وصل له إيده هذا الطبع؟ إيه هذا طلب الجمعية. Yes, yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
17: Oh, so you sign his name?
4: Eh, ما he don't know how to sign in English, so I sign.
17: Oh, so you forge his signature.
2: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
16: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
2: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هادي؟
4: ايه هادي مش تبع الانشورة؟
2: تبع الانشورة لك هادي تبع الافياء.
4: شوفي شوفي
2: شوفي عمي يعميك عمي ولك كيف فكرتي هادي من الانشورة؟
4: شوفي شوفي شو صار شوفي
2: ولك هادي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورة.
4: يا بشحر ايه
10: شو عزبيننا
4: عزبيننا عمصيب جديد مفبركين التينيتون لقالي جايك

0: هنا راديو كوكبة.
1: هذا دف وهذا الطبل اللي حده هونيك. Mr. Khoury, is this your signature?
2: No.
3: No, this is not his signature. That's my signature.
1: So you both forged your husband's signatures?
3: Yes. Yes.
4: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen too.
3: خفف حقك خفف. لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
4: من هني هو.
3: لقالي من الاف بي اي اصحابه من الاف بي اي اخذت اجره وكسره لعني.
4: Can I help you, sir?
5: زيح انت عشان بخليني اتفاهم معهم. What can we help you?
1: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forged to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
3: Show! وافقوا على الجمعية؟
4: وليش تقبروا على الجمعية بعزيكم؟ مين قدم على الجمعية؟
3: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
4: ومين عبى على هالطلب؟
3: هي أنا كتبت للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
4: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته، مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
3: شو؟
6: جمعية قتل؟
3: جمعية قتل؟
6: ولك شو كاتبين يم مليان؟
3: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر، شو بعرفني أنا؟
6: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة، في شيء غلط، نحن مش قصدنا هيك أبداً يا عمي، في شيء غلط.
3: ليك ليك ليك ليك يا بولي بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة اختي
7: ولا اختي عرفتي عرفتي الجمعية وعرفتي الساعة وعرفتي الكمبيوتر تبعك وكمان
3: شو خطين شو خطين انتوا رح احكي لك حكي شو خطين ما بتعرفوش انه نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا
6: ولك نحن كرمال هيك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هون بالعالم كله
7: ومتى بيكم
3: لا بتتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة جايين انتوا تحسنوها ولك يا جماعة نحن كل اصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا اصلهم ويفتخروا فيه
6: ايه جمعية جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هون بالعالم
3: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة شو فيها شو بيصير
6: لايك مستر اف بي اي بدي احكيك كلمة مي نو انجلش جود انت نو عربي جود بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي
8: راديو كوكبة 24 على 24
6: سجلهم إذا فيك بدي أحكيهم ريكوردهم أو إذا بدك إملياس وشارن ترانسليت فور يو
1: What?
6: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف الخاف مش عم بيبين علينا بس صراحة صار عايش معنا ومعشعش ببيوتنا والخاف مش منكن الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا الخاف لأننا صرنا مشبوهين ومراقبين كيف ما برمنا لكن الخاف نعترف إنه نحن عرب حالكن بقى تفهموا إنه نحن العرب هوني جالي مثل كل هالجاليات عنا العاطل وعنا المنيح بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه والمنيح مثل اللولو مخبى بالأعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغمية وشوفوا اللولو اللي عندنا يا عرب كلنا عرب كلنا وصلنا أماكن مثلنا مثلكم جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا لأن بلادنا لا مهتم فينا ولا مستقبلنا ومستقبل أولادنا عم نعمر بهالبلاد مثلنا مثل غيرنا عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثلنا مثل غيرنا وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز تستلم أعلى المراتب العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار فحاش كل ما دق الكوز بالجرة بتعايرونا أنه عرب وبتطلعوا فينا بالورد إيه عرب عرب وراسنا مرفوع بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات العرب مش هولي اللي بشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كامل الصباح وطه حسان وادوار سعيد وشارل مالك ومصطفى العقاد

0: ونسيب بن حاري ومايكل تبغي وجمس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا ستيلا والألاف الألافات الألافات منهم. هاودي هن العرب الحقيقيين، هاودي هن عرب الانفتاح والعلم والمعرفة، هاودي هن عرب النجاح، هاودي هن اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم. ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا، عرب كنا عرب رح نبقى، عرب منضل وراسنا مرفوع.
1: Stop it! Stop it! What you're doing is against the rights and unconstitutional.
2: What?
1: So what, Lee? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
0: I is American
1: and
0: like you.
1: You are violating their Fourth Amendment.
0: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتها هيدي؟
1: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
0: Go read اللي قالت لك عنه وبي bring the عن يلا.
3: Well,
0: I know well. Hell.
1: What?
0: Hell. Get the hell out of my place. Yalla.
4: Yalla. Yalla. Yalla. Yalla.
0: Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Listen, listen, yo. Listen, listen, yo. Judge my action. Don't judge my thoughts. فهمتشو؟
4: ايه روح على مهدي خشب علينا كمان.
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: وانت يا سيدي نتعرفي هالمعلومات كلها هيدي؟
1: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية وهدول كلهم بيعلمونا اياهم.
0: لايك لايك يا الما في مثل غلط الما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف.
1: حسين وين؟
0: حسين
4: يا حسين
0: يا حسين حسين حسين وين
4: حسين
0: حسين
4: حسين
0: شو عم تعمل عنده؟ عم الدبه شو عم خايف منه؟
4: لا
0: عامل لك شي غلط؟
4: لا
0: ولكن اللي عامل شي غلط حقه يخاف، واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف؟ ها ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا.
6: وانت ملك يمه سقف كبير لأمي. وكشينيهن برا
7: وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا.
0: يا لك عم بصور
6: هيدا مين يمه؟
0: شو بعرفني هذا من هو هذا؟
6: Who are you?
8: I'm your claim adjuster. Here inspect your property damage.
6: هيا من هالشرطة!
0: لك عرب كنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراسنا مرفوع.
9: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة. معكم أم حسين.
5: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com.
10: في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

ألمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين الكلهم يمين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلأ لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر أهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريم. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت أم الشرق.

رايع بالدني والدين ام الحضارة والأئمة المؤمنين ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدهم صادقين ونسور بس كنت الوكرهم صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي هيدا الحرف مفتاح من شغلي افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتها بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك إش مستار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك كأنت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة أو قبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغرب وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد، اجمل من بلادي لبنان بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لانها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل ارضك الخضرة، ارض بلادي ما فيها صحراء، ارض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، انا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

ألمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلدة مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط. بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونة بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشناه بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا ولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوقع بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هولي في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة أعطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة، لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع 3 ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبه وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجره الزيتون ورمزيتها بالكنيسه، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
5: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما أنت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز هون في شغلة كتير ذكية، تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنه وبحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه. الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
5: اذا بشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعه بايدي امينه، هالزيتونات بايدي امينه. انا بدي اسلم هون على دكتورتي، تعلمت منها كثير، لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، واهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الاعمار. هيدا شغله كمان
0: ما فيكم تعرفوا الاحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغله كنيسه قديمه صار له 50 سنه ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانيه وتذكروا انه صار لهم 4000 سنه. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامنا 4000 سنه. هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
6: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة التانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوف حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام من الله رد.
8: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
8: أكيد، والمهم إنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل ستة آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي إنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إله سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
9: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك شارب بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل اللي سرفها مار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
10: شو يا مارك؟
11: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
9: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. الاسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
8: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
12: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضر المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفعوا حقه دكه، عم بتشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
13: أنا بما أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقول لكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هو هن هالشيء، هن هالحجر وكيف هو يهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوطة ولا
0: ما فيك تعرف؟ ما فيك تعرف؟
13: هو عم اشتغلهم على اليد
0: هاللحظة، حس حالي معزية بس بستاهل.
13: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح نقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة نوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شي جورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
13: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قضية.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
12: أي هو الأهين؟
13: أزرق.
0: أزرق.
13: أحمر أصعب شيء.
12: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
10: تفضلوا. هلا. تفضلوا كبايه مسقعه.
0: يلا بنجي.
10: يا هلا.
14: هلا.
10: يا
14: مصطفى. يا هلا. اهلا وسهلا.
10: تفضلوا.
14: اهلا. بونجور. كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: بونجور.
10: تفضلوا. هلا. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا. تفضلوا. هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
10: معلوم حلوة حبيتي ضيعتنا.
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية.
10: ليمونادا وهذا ورد شغل.
0: بتعلم منك الضيعة بالضيعة.
10: ها مش عم ينزلوا مزبوط اللي عم تقولوا صح.
14: لا كيس كده
10: ايه بس ما هدف ما ننزل.
14: ايه كل شي طيب.
10: تفضل ليمونادا ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة. كان عنا الجيران. فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادا يمكن البترون والصيدة رح تغار منهم شي روعة.
10: بسطنا فيكم.
0: بونجور بونجور.
15: بونجور
13: بونجور.
16: الحمد لله مرلياس من وقت خلقنا نعرف انه نحن شفيعنا مرلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم وها. صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لأننا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي إجا غايمة بالجو إجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
10: كان عارفين شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه. جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قرب قدام لعند محل ما كانوا مجمعين الناس. اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسة. وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا سلامة اسمه. يعني كون في عنا أزمة كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالوادي.
2: موفقين موفقين. دعمك اطول من هيك مش قصيره هالقد. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه وعم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
3: ليموناضة من الليمونة منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل
0: ممنوع يتقشر
3: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
3: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمه؟ الجنينه
3: بغليهم
0: وبعمل مش معقول شو هالطعمه؟
3: كله طبيعي لانه ورد بري
0: وكيف قويه. هلا بدي شدك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضايعه بشرب شي 3 4 مرات ما ورد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
3: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هال بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
0: علي يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بتضيع بتعملوا طعم ليموناضة او موارد بطريقه كتير حلوه
3: طبيعي لانه كلهم جناين
0: في بركه في رزق وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
3: هذا الله يرحمها امي واللي عمرها بدنا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله منشيله ومكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح شرط مزهر بس ومنصبهم بالكسر.
0: هولي جوزات بجيبهم امريكا؟
3: لا لا عنا نحن هون 3 جوزات منحوش كل سنة
0: بيكانز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دو؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين الريحة الطعمة الأرومز مش معقول بتبلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر شو هالاختراع. بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب ما كتير بحبها بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك ما دام ما بيك تفتحي مطعم
3: مش تحفيز لو بكير كان
4: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل او خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر مشان هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا يوز سا يوز 1 كيلومتر ا بيي سا يوز لي سولي.
4: انا قلت لك انه كوكب عندها لها كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت انه سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفه.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكب عندها كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللازمه لهلا.
4: اوكي
1: عم نعمل دبس حسنو شراب الحسنو، لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منه.
3: جمعية التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات. تأسس التعاونيه 2010، نشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هاي في كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهاي دي مطحنة زعتر، ونعمل مونة من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
4: قلت لك انه في مفاجاه زغطوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
4: شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت من الطاس، وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جوزة الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: لا لا مع هيك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 12 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيت مثلنا، عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
7: مشهورين بمنوط الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عيدنا هون. وأكثر منوشة هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
0: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زقطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني، لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتدوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم توصل كم قميص اليوم؟
0: هاي واحدة. طيباتها زحمة.
1: حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حامضة.
1: صاروا كيف؟ طيبة؟ طيبة عليكم مقصود لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه. بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بال بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطاية في الفينار على كلها، بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا، بيعملوا هاللحم عجين. برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحه بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طريقة كتير، منا كتير سميكة، منا كتير رقيقة، ما بتعلق. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس رمان. يا سلام.
3: معك طونة أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريبا بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مقتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. يوم ما لنعمل عبام الكنافة الجوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيان هي هيدي نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كدست هالقد منشان السيان. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر الزهر، الرقم مزهر للطعم أكيد، والسكر للطعمي ولتطلق الحشو بقلبك. يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك منتقع على الغدا هيك بتخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على زواك.
3: عراسي عراسي، اهلا وسهلا بك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبداً.
5: وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلي، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بدلنا على المي. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل، هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% ويست، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، ريكة لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلة كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل شغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
6: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: اي شو مر بعدس، هيدي العجه. العجه بنعملها بالموسم كمان، هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: طلعوا بتطلع فيها بتقولوا اوكي يمكن ناشفه شوي، وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: مو طحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي ال

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو طيب؟ واو الحموضة. عرفتك اللي معك.
2: شو حلوة. شو حلوة. شو حلوة. من برا ملا قرشة. من جوا مش معقول لمعتها. مش معقول طعمتها. لقطين لحمة ما في. بالاخر شو هالطعمة؟ لك في اهم من اكل لبناني. ما في اهم من اكل لبناني. ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق اكيد. قاعدة بدأ عرق. الاكل اللبناني بدأ عرق. اكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم. بتعرفوا كل الاكل بميل بس لفريك بميل. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن. أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب. الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين بتعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت اللسان. طعمه من هون طعمه من هون. وكاس عرق وكاس الجامعه وكاس البلد كاس الجنوب وكاس كوكب.
3: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات. كل حدا بيعمل نوع معين. اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة. بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق. شو بدنا ندوق تندوق من الصبح. وكل شيء لطان طيبين وكل شيء لطان طيبين. الكرم الأكل الطيب العادة الحلوة بس بالآخر لازم ندوق الكنافة وكتير أشياء تانية كمان. جوز من جوا شربينة إن كان القطر إن كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق. أوه طعم شبه طيبة. إف لا لا هاي أخذها معي للطريق. ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب حضرت المدام القهوة. عيب على الواقف. ما في مني ما في أطيب مني.
4: وين الشباب
1: بشكرك. شباب البقوي بيشربوا حليب وكورنفليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
5: باي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: سهرة الخميس غير شكل، لأنه رح نختمها بمسرحية من مسرحيات أم حسين.

0: شو عجبتك هالراسة يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبده
1: يخ يخ سلعي
0: ايه كله نظر هالوليس هيدي انا بدي اقدم هالراسة احتفالا بطلعة ام حسين من الحبس ايه شو لك ايه صباحوك يا ابو حسين شو جاي
2: شو جاي ما هيدا وبصيتوني عليه
0: وصلناك عبوكيات ورد جايب لنا اكلين مدافي اكلين مدافي منين جايبون هاودي
2: ما من محل الورد كان عنين عليهم سيل
0: فرجيني لشو حاطط لك كارت كمان راستين بيس جراما منين جايبون هاودي
1: من المدافي شي انه دفنوا المرحوم وراحوا
0: ايه
1: إيه احنا نقينا احلى بوكيات وشبناهم
0: وليك مش حرام تعملوا هيكي
2: شو المرحوم طلعت شمون
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان
1: إيه شو فيها مسيحية اسلام كله زي بعضه كلنا اولاد الله
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية
2: لك زعمينا سرقوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية
1: بابا بتقولي انه سارقينه نحن استعرناهم من المرحومة
0: ايه
1: وهلا بس تخلصوا احتفالاتكم بدي خدليهم ونردوا
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم وفرنا 100 دولار خدي خدي حطينا هونيك حط صورة هيفا وهبي
0: هيفا وهبي هلا بطلك تعجبك المحساخ حط على الطاولة هذي هيفا وهبي هلا بدك تني هيفا وهبي أحلى من أم حسين لك هالشيء